0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلا. تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه. بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب. حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني الزبدي اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري. المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمروا به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر. يعني زي ما انا بقرر ده ابويا اللي في السماء اللي هو قصده بالله، هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم: الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: تمام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع نفسه، أجاب يسوع. لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري كنت أشي.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري، مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت
2: رب يسوع.
0: أيوة شفته حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أشياء تقدمت
4: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: لما سمع العشرة برضو هنا
2: للتلاميذ كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختازه.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكم لكم خادما. خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما.
0: كثيرين دي نحن ذاتنا جوا النص
4: فليكن نستفيد عن كثيرين.
0: كثيرين
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفها قائد خدام. وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غائد فأنا بقدر أكون غائد لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقى بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا اخر اياته وهو قايله وان انا شعلي ده هو الموضوع ذاته ان عاوزين تكون عظمة ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكره الاساسيه بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الام دي جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه. فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها يا معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة. انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذيل، تحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان فيك المضعظيم فضدها خادم ممكن تكون كده.
0: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلبة اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حدث في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
4: عايز تكون قريب مني،
3: يكون بسيط انت بتكون. يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه جاي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين الوضعية بتاعت العبد الزمن ذاك
4: إنه يباع ويشترى
2: وإنتك خادم وإنتك كده ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يلا يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد إنه
4: أخدم
2: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بيقى صعب
0: بتدخلك هاي
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية،
3: ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بيقى هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها ولو انت بتلاحظي او حاولتي تستشفي من خلال النص انه كانه انا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبه جدا الم يعني في كلفه باهظه هل انت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. احنا ما بنقل بالرغم من اهميته عمل النظافه ده بيدوم مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعيه وعلى المكانه، يعني انا قصدي انه بالاضافه للخدمه اللي هو بيعملها لكن المكانه، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحله دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحله الخادم الخدام والعبد. وانا احيانا اسمحوا لي يعني انه اقول مرات كتير ما بشوف انه القائد في الكنيسه او في الحته ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعات تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب تخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول عليها هي ممكن تكسره وممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو، وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو، فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مغولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم إنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية،
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه أن إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين، لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود، لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
2: عبيد وتبقوا وراء وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره عجبتني
3: اعمل كده دي وصفه اي هي صعبه وفيها يعني لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
2: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: لا رشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور هي كلمه رشيدة ليه؟ لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي، يعني الام دي حريصه على اولادها ديل ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية، عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملك عن ملكوت الله
4: عن ملكوت يعني الله أيوة.
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزه لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصه لزول تاني دي الاولاد الاثنين وبرضه كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الام اللي حريصه على مكان اولادها ديل وهم جاوبوا رغم انه سال الام، لكن هم جاوبوا قالوا ايوه احنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده، إنك أنت عايز تكون قائد التواضع وأنزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين. كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بك ما تخدام ده؟
0: احنا عايزين نتعود عليه.
3: صعب انك تقول لزول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع
4: قد خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر أكون. فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تاك صراحه. الخادم ما نقبل
2: يا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المغدره.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، أنا ممكن اللي نتكلم أيك عبد لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالباية، إنه ربنا يدينا المغدر. إيش ده حاسس إن إحنا ساكت؟ لو واحد لو واحد يتكلم معنا كلمة ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
4: حقي.
2: لكن خليك من إنه أنا أعيش كأنه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شوية أو الخدام شوية، لكن عبد ما عنده أي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: أيوه.
2: يعني ربنا يدينا المقدر إنه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطة دي لأنه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا انت
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيه وانت بتشوفه فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك نفسه، يحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة بس ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلاله ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده بإنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كل

0: انتهى.
1: وقال الجالس على العرش:
0: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
0: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
0: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
2: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب، وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، تتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم

0: ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجنة ده بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجنة ده بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معاه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع ليلة جناك كان كبر خاوي، خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
1: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أديني يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الأعزاء المستمعين في كل مكان في حياتنا، مرات بتجي لحظة بتكون فيها أنت المظلوم وأنت المجروح وأنت العارف الحقيقة، وأنت كمان عندك القدرة ترد. ما محتاج تمشي بعيد، يمكن زول ظلمك، يمكن خان ثقتك، يمكن يتكلم عليك من وراك أو يتكلم عنك من وراك، يمكن وقف ضدك في وقت كنت أنت محتاج له، أنت كنت محتاج له. يمكن في ناس أزوك، يمكن في زول أزاك، وبعد كده جاتك الفرصة إنك تعمل فيه نفس الحاجة اللي عملوها فيك. وهنا السؤال، هو عمل فيني شنو؟ الزول ده عمل فيني شنو؟ والسؤال الأصعب الأعزاء المستمعين، أنا هأعمل شنو لما تكون الفرصة في يدي؟ لما تجي الفرصة في يدي أنا هأعمل شنو؟ لأنه مرات نحن ما بنكون محتاجين قوة عشان ننتقم، نحن محتاجين قوة عشان ما ننتقم. لو أنتوا بتتفقوا معنا، لو أنت بتتفق معنا من الصباح، داود كان عنده فرصة واضحة جدا جدا. الكتاب المقدس ما أخفى هذه الحقيقة لما شاول كان بيترصد له وكان بيفتش عليه، وجاءته فرصة والمعاه زعله جدا إنه هو ما قدر يستغل هذه الفرصة. شاول كان بيطارده، وكان داود عارف إنه شاول عايز يقتله، وفي لحظة جات لداود فرصة ما كان محتاج يصنعها ولا يخطط لها. لكن مرات بنقولها جات من السماء، رغم يكون ده انتقام، رغم يكون ده انتقام، يقول لك جاتني من الله. تخيل زول انت بتفتش عليه، زول عمل فيه كل عجائب الدنيا السبعة، وانت بتفتش فيه تفتيش السنين، ويقع في يدك ويكون سهل الصيدة، وترفع يدك تقول ها وقعت في يدي، جات من الله. شاول دخل نفس المكان الموجود فيه داود ورجاله والحراس والناس اللي كانوا معه، وبقى داود قادر يصليهم. يعني ببساطة الفرصة جات لحد عندك. الانتقام. عزيزي المستمع، صباح الخير عليك وتحية طيبة في حلقة، في موضوع كلنا وكل الناس وكثيرين جدا جدا وبالذات الحصل في بلدنا السودان. كده فكروا معاي، من ما داير الفرصة عشان يرد الحصل لهم، ومن ما قاعد يقول ويدعي يرفع الدين فوق للسماء، الله يجيب لي الفرصة دي، الله يديني الوقت ده، الله يديني اللحظة. هل جات لحظة لعدو لك، لعدو لك، وانت كنت راجياها بفرق الصبر، ويمكن تكون جات وانت في عز قوتك ومقدرتك، قدرت انك تنتقم؟ حصل مرة انتقمت من زول قريب لك، زول عزيز عليك، زول انت بتحبه جدا، عمل فيك حاجة انت ما بتتخيلها وقمت انتقمت. صباح الخير عليك، صباح الخير عليك، وبدأت اسبوع جديد ولا للانتقام. وحنعرف ربنا قال شنو عن الانتقام، والكتاب المقدس قال شنو عن الانتقام. وفي الحلقة دي سعيد جدا يكون معاي البروفيسور الدكتور القسيس، معليش عن الألقاب دي، لكن هو لسه، لكن سعيد جدا يكون معاي العزيز الغالي حضرة القس حافظ في السهم بعد غيبة طويلة جدا جدا. والراجل يعني الليلة فاجأنا وجاينا بحاجة كده شيك جميلة جدا جدا، رغم أنه الحلقة مولع نار، فالشياكة مع الحلقة ذاتها ما مش لكيشنا. ولا رأيك؟ صباح الخير عليك.
1: صباح النور يا هيثم، وصباح النور لكل مشاهدي والمتابعين الجميلين لبرنامج صباح بلدنا. ودائما يا هيثم تختار لنا حاجات جميلة، فأنا قلت يا أخي البس قميص كده ظريف يناسب الحلقة الحلوة دي. لكن طبعا أكيد المشاهدين والمتابعين عندهم رأي، حتى في مرات في الزي بتاعنا، مش كده يا أخواننا؟ لكن هم كلهم متزوقين وناس رائعين جدا يعني، فنشكر الله ونشكر كل المتابعين يا هيثم، ودارين نشكرك انت يا رلو، لأنه دائما بتختار حاجات بجد. يعني الموضوع ده أنا أقدر أقول لك ده موضوع الساعة، يعني ده الشيء بنحتاج له كلنا يا جماعة في الأيام دي كسودانيين، موضوع الانتقام وكيف نعيش ونحن في سلام وغفران ومحبة للآخرين. وندرف ده هاي جميلة جميلة جدا.
0: وكمان لأنه في ألم، في جرح، في كسر، في معاناة، وما في تعويض.
1: بالضبط.
0: ولغاية هسي في خراب. صحيح. لغاية هسي في دمار.
1: صحيح.
0: لغاية هسي عشان تتبني وعشان تتصلح كلفة عالية جدا، تمن باهظ. وفي الخسر من أيام جدد جدد جدوده.
1: طبعاً.
0: بنوه. طبعاً. لكن يعني ما في زول قادر يعمل حاجة.
1: صحيح.
0: فهل حننتظر عشان ننتقم؟ وهل حننتظر السماء بعدالته أو بعدالة الله لما هو قال عن نفسه لي النقم أن أجازي؟ هل إحنا فهمنا دي ولا لا؟ وزي ما قلت إنه الحلقة دي الكتاب المقدس حيكون هو الدليل بتاعنا، هو اللي حيتكلم، لأنه القصة مأخوذة من الكتاب المقدس. وقدر شنو يعني لما يقول كلمة الله هي لما تتحدث، لما تتكلم، بأنه هي نافعة للتعليم، يعني الحدث ده ما الليلة. لكن ده تنبيه، ودي رسالة واضحة لنا إنه حتيجي لحظات حنتظلم، حتيجي لحظات نتجرح، حتيجي لحظات نتخان من أقرب الناس لنا ونتخزي من أقرب الناس لنا. لكن هل حنكون زي داود ولا حنكون زي أمثلة كثيرة ناس انتقموا؟ فالانتقام الليلة بخطنا قدام مراية واضحة جدا جدا وقدام ربنا. فمرات كثيرة إحنا بنتكلم في مواضيع ممكن تكون يعني فيها نوع من الترفيه وفيها، لكن لما تكون فيها مواجهة الكتاب المقدس أو النور بتاعنا أو كلمة الله الموضوع ما بيكون سهل.
1: أكيد.
0: فبخطنا كده قدام عدالة إلهية وقدام الحتة بتاعت الطاعة والخضوع لهذه الكلمة المقدسة، إن يا رب إحنا بنطيعك، إحنا بنسمع وصاياك. إذا بنقول مرات كثيرة جدا أنا سبتك لله، حقي خليته لله. وفي ناس كثيرة بتخاف من الحتة دي، وفي ناس كثيرة ما عارفة إنه لما الله يعني نسلمه أو نخليه هو إنه مش يجازي بالطريقة اللي إحنا دارينها، لأنه كمان ربنا ما زينا.
1: بالضبط.
0: حتى طريقة الانتقام بتاعته بتختلف.
1: إلا عادل، هو عادل في عادل. كله.
0: فهو بيعرف منو الظالم الحقيقي منو ما الظالم.
1: صحيح.
0: فالحلقة دي بتخطنا مراية كده بينه وبين كلمة الله. فالشياكة بتاعتك دي شكلها الليلة.
1: لكن قبل ما نمشي للشياكة وللهناية، أنت يعني في حاجة مهمة دار أقول لك. حتى تخيل في الـ في الـ في الرياضة، في الدوريات والكورة والحياة دي، هيثم أحس في صفحة جديدة أو في انطلاقة جديدة. وفي فرق كتير داخلة بانتقام، عارف يعني جاية تنتقم. يقول لك عملوا فينا كده الموسم الفات، فالموسم ده نحن جايين كده مولعين ودايرين ناخد حقنا. أوكي. فيا جماعة الأمور في حياتنا في كل ركن من أركان حياتنا، لو كان الركن الاجتماعي، لو كان الركن الروحي، لو كان يعني كل الحياة مليئة بهذا التحدي، موضوع الانتقام يا هيثم، مليئة بموضوع إنه في انتقام اجتماعي. أوكي. دار انتقم من المجتمع، دار انتقم من الناس الحولي، دار انتقم لأنه حاسس إنه المجتمع ظالمني، ففي أذى انتقامي للمجتمع. يعني الواحد يكون ضد المجتمع اللي عايش فيه وداير دائما هو ياخد حقه لأنه أنا مظلوم. فالظلم دائما يا عيسم، الظلم الداخلي والإحساس الداخلي بتاعنا بأنه نحن محتاجين نشيل حقنا بيدنا، محتاجين نقاوم حتى نرجع المسلوب بتاعنا. فإذا الإحساس الداخلي هو المحرك لهذا الأمر.
0: نعم. صباح الخير عليك عزيزي المستمع، وسعيد جدا في هذا الصباح وبداية الأسبوع إنه نبتدي بهذا الموضوع اللي يمكن يعني بعيد ذكريات الموضوع الممكن من الصباح يلخبط حساباتنا، ولكن قد تكون رسالة من الله، رسالة من ربنا لك. وقد يكون في ظل دار ينتقم، في ظل مخطط هذا الأسبوع لانتقام شرس جدا جدا.
1: صحيح.
0: وفي ظل في قلبه الكسرة دي والمأساة بتاعت الظلم والخيانة، ويعني زي ما قلت في جوانب الحياة الاجتماعية كلها. في الناس اللي يمكن يكونوا دارين ينتقموا داخل الأسرة الواحدة.
1: صحيح.
0: من أبوه أو من أمه أو من أخته. في الزوجة دار تنتقم من زوجها. أو العكس.
1: والحبيب دار ينتقم من الحبيبة.
0: الخلته اللي بيته شكوش.
1: أيوة. يعني مثلا واحد يقول لك الزوج ده أنا برسل لي رسائل ما برد لي، أنا بضرب له وما بيرفع التلفون، فمرات بيكون عدم رفع التلفون مرات كثيرة بيكون نوع من الانتقام، انك انت دار تنتقم من شخص معين، فدار تحسسه انه دار تديه انه يعيش في وقت بتاع ألم ووجع، ودار تقول لا انا حأدب وحانتقم منه، حوريه حيضرب ما حرد له ما حعبره، حوري قدر شنو انه يدوغ الالم اللي انا دوغني له في فتره من الفترات. فاذا هيثم في حياتنا اليوميه في ال 24 ساعه دي يا جماعه في كثير من المحطات الحياتيه بتخلينا نحن نرد الضربه ما ضربه واحده ضربات ونرد الشلفة عملوا لينا بطريقه دارين ناذي الاخرين.
0: حقيقه يعني انت زي بتقول كلام حساس جدا، خلال الرحله اليوميه في ناس قاعده تنتقم
1: أكيد،
0: يعني من أبسط الحاجات اللي أنا دور ريوه الماشف في حياته
1: بالضبط كده،
0: البيعمل بلوك
1: صحيح،
0: والبيفضح على الفيسبوك
1: صحيح صحيح،
0: والبيتكلم يعني بينشر حاجات يمكن انتقام ل
1: هيثم ما درجات حديثك. لكن تخيل أنا مرة قاعد في المكتب جاتني ست محترمة قلت لي زوجي جرحني جرح رهيب وخاني وأنا حأدب، وقلت لها كيف يعني، قلت لي أنا اخترت إنه أختار أعز شخص له اللي هو صديقه الكلوس جدا وأعمل معه علاقة، مع أني أنا أصلا يعني علاقة عاطفية أوكي، مع أني أنا أصلا ما عندي له حاجة للزول ده، لكن انتقاما
0: لزوجها،
1: انتقاما لأنه هو عمل كده فيني، فأنا دار أدبه وأرد ليش عمله من خلال صديقه، وابتدت في حاجة بتاعت أنه هي دار تشيل حقه بيده، دار تنتقم دار. فسألتك قلت لها ليه، قلت لي بس أنا نفسي إنه يعيش الألم اللي عايشني له،
0: وفي ناس
1: يعني يدوق ال- ال- ال- النوع بتاع الخيانة، وبدت في المشروع بتاع الانتقام. لكن هل يا هيثم ده هو الحل؟
0: هو الغريب إنه هو بتجرح أكتر، أنت عارف اللي بتجي بتنتقم وإنت عارف إنه اتظلمت أو خانوك أو أي يعني حصل معاك، أنت بتأذي نفسك
1: طبعا،
0: أنت بتكون متألم
1: أيوة.
0: يعني أنت بتعمل حاجة دي لأنك أنت قاصد،
1: مش قاصده بس يا هيثم، في حاجه ثانيه كمان انه انت كل ما بتعمل السوء للاخر قبل ما تقدمه للاخر بيضربك انت. يعني تخيل معي انا شايل مثلا السكينه دي اطعم بها شخص قدامي، هل تعلم الالم بتاع الطعنه دي اول بيعبر جواي؟ يعني يعني يعني انا اللي بتالم، انا اللي بتاذي، انا بفكر ان انا لما اذي الاخر انا مرتاح، لا انت اللي حتاذي، إيه انت حتبني جواك نوع من البنيان الخطير جدا في نفسك، لانه في طبيعه الانسان يا جماعه ربنا خلقنا كلنا على صورته على شبهه، الله جميل مش كده هيثم، الله رائع، الله عنده التسامح وعنده العداله وعنده المغفره، فطبيعتنا الحقيقيه يا احبائي انه ان احنا بشر يجب أن نغفر، يجب أن نتقبل الإساءة ولا نرد الإساءة بالإساءة، لكن طول ما أنا برد، طول ما أنا بخطط إني أنا انتغم لنفسي أنا في الوقت ده يا أخواننا قاعد أدفع فاتورة غالية جدا صدقوني، لأنه أنا بأذي نفسي. فما أروع إنك أنت تبتعد عن الانتقام وتغفر وتحسن لكل من أساء إليك ولكل من جرحك، إذا كان جرح عائلي، إذا كان في الشغل، إذا أيا كان، فنتيجة الانتقام دي لما أنا دار انتقم لنفسي أنا بأذي في نفسي.
0: إذا الأعزاء المستمعين، لو جاتك الفرصة إنك تنتقم، هل حتقدر تنتقم؟ وقد شنو الألم والمعاناة اللي أنت ممكن تمر بها في حياتك؟ قد شنو ممكن تكون الحسرة والمعاناة؟ إذا في صباح بلدنا وفي صباح الأسبوع الجديد وفي الأحد المبارك، تعالوا نفكر في الطريقة اللي ممكن إحنا قاعدين نأذي بها نفسنا. كم من علاقات اليوم، كم من صداقات، كم من علاقات عاطفية، وكم من أصدقاء وزملاء في العمل بينتقموا من بعض، وكثير يعني الليلة بنتكلم وبنحكي ولغاية هسي إحنا ما قادرين نعفي، إحنا ما قادرين نسامح للحصل لنا من أقرب الناس لنا. وحتى في بلدنا اليوم، بلدنا مكسورة وشعبها مكسورة، ما نقول البلد بنقصد الإنسان، الإنسان خلقه ربنا
1: أكيد.
0: نتيجة الحرب يا قسيس اليوم يعني كل زول منتظر اللحظة ينتقم من الخرب البلد، ينتقم للزول اللي شافه سرق بيته، ينتقم للزول اللي اغتصب أخته، ومنتظرة تنتقم للزول قتل أخوها. فما حنقدر نجيف وإحنا نعدد لكل ما حصل وما جرى لكل سوداني في الحرب. في باب بتاع انتقام مفتوح على مذرعيه وما قادر يخلي الشعب السوداني يشوف السلام. ما قادر يخلينا نشوف ربنا داري شنو. لأنه إحنا منتظرين اللحظة اللي يمكن ننتقم بها بطريقة أو بأخرى. قد يكون إبليس فاتح باب صعب جدا جدا، لا للغفران، لا للمسامحة، لا للتغيير، نعم للانتقام، نعم للقتل، نعم لرد المسلوب، نعم نعم نعم نعم. فماذا نفعل؟ إحنا واقفين في حتة صعبة جدا جدا، لأنه الجرح ما لسه مفتوح.
1: أنت هوشت جزء مهم جدا في حياتنا كسودانيين، اللي هو الوضع الحالي الآني اللي نحن بنعيشه يا جماعة، وضع حساس جدا. وإذا نظرنا حولنا هيثم في العالم حولنا، خلينا ما نمشي بعيد، العالم الأفريقي، في دولة رواندا، الدولة اللي مرت بكثير من الخصومات القبلية مش كده، ومرت بكثير من الحروب والدمار والموت وتشتت الأمم بتاعنهم، لكن في لحظة من اللحظات وقفوا كشعب وقالوا نقف هنا. يعني قالوا كفاية، كفاية موت، كفاية انتقام، كفاية انك تاخد حقك بيدك، كفاية انك انت تعيش حياة كل ما تقوم من الصباح بتكون مخطط انك كيف تنتقم، كيف تأذي الآخر. فوضعوا نفسهم في مكان حساس جدا، انه هنمشي لوين بعد كده، يعني احنا هنمشي في الحرب دي لوين. فرجعوا لأنفسهم وإلى الفكر الحقيقي وقالوا لا، يجب أننا أولا نسامح بعضنا البعض، أو نغفر الإساءة اللي كانت في المشاحنات بين القبائل أو كانت بين. فوقفوا وقفة حقيقية بينهم وبين أنفسهم، وشعروا أنه ده ما حيوديهم لقدام. يا هيثم، الانتقام يدمر الأمم والشعوب، والغفران يرفع من شأن الأمة ويرفع من شأن الشعوب، ويجعل الإنسان على المستوى الفردي أو الجماعي في صورة جميلة ومبهجة، وفيها نوع من الأمل ونوع من التقدم. فإذا يجب علينا في كل وقت، بالذات الوقت اللي احنا مقربين في السودانين، يعني نسأل أنفسنا، طيب لو أنا، يعني أبسط الأشياء هيثم، يعني مرة أنا حكيت لك قصة، أنا ما أعرف لو أنت مذكرة ولا لا، أنا مرات بحب أحكي حاجات كده ما خارجيات زي ما بيقولوا، لكن يعني أنا كنت في في في مدينة من مدن السودان بدون ما أذكر اسم المدينة، وقلت لك راكبين مواصلات وماشيين، وقامت مشاحنات بين نساوين بيتكلموا في الحافلة، يعني في المواصلات، فبتقول لا يا أخي ناس الخرطوم ديل أنا مبسوطة جدا من الحرب ده. قلت لها ليه؟ قلت لها لا، ما أنا داير أشوف اليوم ده، اليوم الكعب ده داير أشوفه فيه، أنا إحنا بنمشي الخرطوم عشان نتعالج، يستغلونا ناس الخرطوم، يجرون الشقق بالغلاء وما بعرف شنو. فجوا وقت حسي ده الحرب ده جابهم لنا في مدينتنا دي، فنحن دارين نتعامل معهم زي ما هم كانوا بيعملوا لنا، نرد ليهم الشيء ده، نرد ليهم الموضوع بتعمل بيعملوا ده،
0: نشوف المرارة،
1: أيوة.
0: يدوق المرارة زي ما هم ضبناها.
1: فكل واحد شال شنو، شال سيفه أو سكينته ومنتظر الفرصة، حتى وقت الحرب دائرة تنتقم. ففي واحد من ناس الحافلة رأي المحترم كبير قال لا يا بنتي، يا بنتي ده ما الحل، اي انت لما كنت تمشي الخرطوم كان بيأجروا لك الشقة غالية. قلت لي ويا اخي احنا في علاجنا، وكنت علاجنا ده نمشي نتعالج بيستغلونا ناس الخرطوم ديل، مع انه يعني انا بحترم كل المدن وكل، يعني ده رأي، لكن تخيل معي، يعني شوف دي ده حدث في المواصلات، اختبار بسيط لكن بيعكس ما جواي، جواي انا في شنو. يعني انا بشكر الله في السودان في ناس حلوين، في ناس فتحوا بيوتهم في الحرب، في ناس نسوا اي معامله من القبيله دي ولا القبيله الثانيه، لا ده ما وقت بتاع تصفيه للحسابات، ولا ده وقت اخواننا لانه انا اشيل حقي من اخوي، ده وقت انه انا اخذ الدفيه ده اخوي، ونقول لازم نعبر المحنه دي ونعبر الازمات دي مع بعض، وننسى كل تخيل معي لو كل واحد في الدنيا بعيش داخل دائرة الإساءة أو داخل دائرة الانتقام، شكل الدنيا حيكون كيف هيثم؟ هقوم الصباح وأنا مليان كآبة وحزن، عكس الزول اللي بيصحى من الصباح ويقول يا رب زي ما انت حبيتني يا الله، ودتني الشمس والضوء، ادتني الطاقة ان اتحرك، فساعدني انه انا ادي فرصة لاخوي اللي قدامي ده، ساعدني انه انا يا الله اديه فرصة انه ابني علاقة معه جديدة. ودي ما معناته يا هيثم انه انا بتنازل عن الحدود، لا، في حدود طبعا، وفي في المجتمع الانساني وفي الحياة الانسانية يجب انه يكون عندنا، حتى لا نكون ملطشة، انا ما بدعو الى الملطشة، لكن انا بدعو الى الغفران والتسامح والمغفرة لما يكون انا عندي قدرة ان انتقم.
0: ودي الحقيقة يا سيس، لانه بصراحة الموضوع ما سهل، ويمكن احنا بنتكلم فيه، ويعني في ناس مرين بهذه الاختبارات الحقيقية، والنقطة الحساسة جدا ان تخيل انك انت بتكون يعني فكرة كله مشغول، يعني في كل الوقت الانتقام، بتقوم الصباح يعني ما في سعادة في حياتك،
1: صحيح،
0: ما في رحمة في حياتك، بتقوم الصباح كآبة، بتقوم الصباح وانت يعني كل حياة اليأس جواك، لانه قلبك ما نظيف.
1: بالضبط،
0: قلبك مشحون بالانتقام، يعني نايم الليل كله لحد الصباح بتفكر انك تنتقم، بتخطط لطريقة الانتقام. صحيح. يعني انت ذاتك ما عايش حياة اللي دايرة ربنا.
1: بالضبط،
0: انت عايش معاناة وألم وحاجة صعبة. وزي ما احنا قلنا قبل شوية انه الحلقة دي بتتكلم في واقعنا السوداني، قبليها داود عاش لحظات صعبة مع شاول، ودي قصة حقيقية، يعني الكتاب المقدس ما ألف وما قال، لكن داير يورينا قدر شنو يعني الفرصة اللي بتجي للإنسان، وحكى القصة بصورة واضحة جدا جدا، لكن داير يدينا الفرق، داير يوصلنا رسالة مهمة جدا جدا، إنه في إمكانية إنك ما تنتقم، وبتفرق جدا جدا مع الزول اللي عنده علاقة مع الله، والزول اللي بيخاف الله، والزول اللي بيسمع كلمة ربنا وبيطيعها وبيمشي بها. يعني فعلا لما أنت تسلم أمرك لربنا، لما تخد حياتك بين إيدين الله، ربنا بيقدر يعمل بك، والعدو قدامك يمكن يكون أنت بكامل العتاد اللي عندك، عندك سلاح، عندك سيف، عندك شنو، لكن تخيل ترحمه، تخيل تسامحه، تخيل تعفيه. هو يعني بالطريقة اللي حكى بها الكتاب المقدس إنه داود يعني شاول كان نايم،
1: صحيح،
0: لكن تخيل كل الحراس والناس اللي معاك ديل، الزود ده يقع في يدك.
1: هو الفكرة يعني كمان ما ننسى النقطة الحساسة اللي حضرتك ذكرتها هيثم، إنه في الوقت ده شاول كان بيبحث إنه يقتل داود.
0: بالزبط.
1: تخيل معي إنه واحد شايل جنود وسلاح وبيفتشوا فيك ده يقتلوك، وفجأة الزول ده تلقى نايم كده مخدر وتعبان وإنت واقف على راسه، هتعمل شنو؟ ما هو جاي يفتشني، يا هو جاي يفتشني يقتلني وعايز ينام، ودي فرصة إن أنا ممكن انتهي منه في لحظة. لكن طوالي داود لأنه قلبه مليان بالحب الإلهي، شفت كيف هيثم؟ يعني تخيل معي كل إناء بما فيه
0: ينطح،
1: يعني جوانا في شنو يا جماعة؟ الفكرة كلها إنه أنا جواي، أنا حافظ جواي في شنو، أنا الكأس بتاعي مليان شنو، كاسي ده كاسي حياتي، مبادئ، قيمي. فتخيل داود كأنه بيسمع صوت الله، كلمة الله، وتقول له لا تنتقم لنفسك يا داود، بل أعطي مكانا للغضب. بمعنى تاني إنه أنا بكون غضبان من الزول ده القدامي، غضبان منه جدا، فربنا قال أعطوا مكان للغضب، يعني شنو؟ يعني صرف الغضب باتجاه آخر. يعني الغضب الجواك من حقك تزعل، من حقك إنك يا داود تكتشف إنه شاول دار يقتلك عشان دار يستمر في الملك، وانت عملت له نوع من التهديد اللي انت ما قاصده في انه هو يعني حافظ على كرسيه. فداود ربما يكون كان غضبان كإنسان او زعلان او كذا، لكن اعطى مكان للغضب، شال الغضب، يعني اعطي مكان للغضب، يعني صرفه بطريقة تانية، افتح له مجال طرق يعبر عنك، يعني وسع وسع وسع الطريق اللي بيخلي غضبك يمشي بعيد منك، أعطوا مكانا للغضب. ليه؟ لأنه لي النغمة أنا أجازي يقول الرب. تخيل يعني دايما في المواقف زي دي لازم أنا أقيف وأفكر شوية، يعني أعطي نفسي فرصة.
0: لكن ما كل زول يعني أفتكر وأعتقد أنه هيقدر للحظة دي؟
1: هي طبعا أكيد يا هيثم
0: صعب جدا
1: في كل حياتنا يا هيثم. يعني مثلا أنا حسي دار سوق عربية، ما هي سوق العربية طول أطلع الشارع وحخش مدرسة تدريب صح ولا ما صح، وحأتعلم الإشارة دي ستوب والإشارة دي ما تلف بيجاي والإشارة دي مدرسة ما بعرف أمشي كده. فإذا كل حياتنا تحتاج إلى تدريب، والمشوار البتاع مليون ميل بنمشي به خطوة واحدة، فلازم أنا وإنت يعني يكون عندنا لحظة إنه نتدرب في حياتنا كيف نتعامل مع وقت الانتقام، أو كيف نتعامل في وقت الأذية لما واحد يأذيني أنا مفروض أعمل شنو. فإذا نحتاج أن نتدرب، نحتاج أن نبدأ، نحتاج إنه نضع قيمنا ونضع أهدافنا في الحياة. إنه تخيل معي واحد قال لي كده، قال لي أنا كل يوم الصباح برفع يدي لله، قلت له كيف يعني وريني، قال لي يوميا قبل أي شيء برفع يديني فوق لله بقول له يا رب شكرا عشان اديتني يوم جديد، يا رب نظف قلبي من كل روح بتاع انتقام أو إساءة للآخرين، وبالأخص للذين يسيئون إلي. حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا، ما قال انتقموا، لا أحسنوا. تخيل معايا هيثم إنه مش بس أنا أسامحه، أحسن لمن عاداك، يعني الزول اللي الكتاب قال كده، وأحسنوا إلى مبغضيكم. ومش دي بس، كمان في نقطة مهمة، وصلوا. تخيل معي يعني السر بتاع الموضوع كله في إنك تصلي. كيف يعني؟ يا رب أنا أنا أنا شايل ألم، أنا موجوع من هيثم، مع إنك أنت عارف أنت صاحبي وأنا بحبك، لكن بقول اسمك يا لله اسمح لي، يعني إنه هيثم ده أذاني يا رب، هيثم ده تعبني، لكن يا رب أنا بصلي في الصباح ده يا إنك تباركه. في اللحظة دي بتنزل أمطار من الله، أمطار لهذا الأرض، القلب العطش إنه دار ينتغم، لا بتيجي مطرة بتاعت ربنا، بتعمل شنو المطرة دي؟ تنسكب جواك وتجعل في قلبك نوع من الشبع والارتواء. ما حتشيل حقك بعد كده، لكن حتقول يا رب باركو. أنت عارف الفكرة شنو؟ الآية لما تقول لي النغمة أنا أجازي، دي ما معناته إنك تقول يا رب أنا يا رب شلي حقكم، يا رب أنا دايرك تنتغم لي منه، يا رب أكسره، يا رب طلع عينه، يا رب شتت شمله، يا رب أقتل أولاده، لا ما كده. مرة في كنيستنا حصل هجوم، أحداث بتاعت الكنيسة الإنجيلية بحري، وما دار أخش يعني أتكلم فيها دماء وكده، لكن جماعة جو يشيلوا الكنيسة، مستثمرين وغيره. واحدة من الأخوات انفعلت شوية ورفعت يده، يا الله كل زول دخل في الكنيسة، يا رب كسر رجلينه، يا رب أقتل أولاده. فقلت لها يا أخت كده روق المانجا، الموضوع ما بيحتاج الكلام ده. قلت لي لا بس ربنا يورينا فيهم اليوم، يا الله أنت الإله العادل. دي ما الآية، الآية ما قالت كده، ما قالت لي النغم أنا وجاز يعني أنا أطلب أزية الزول ده من الله، لا. الآية بتقول لو أنت دار تشيل حقك أنت بتحجب الله، يعني كأنه الله، سامحنا للتعبير ده، الله هنا داير يأدب الشخص، يأدب ابنه العمل الخطأ. فأنا لو داري شيل حقي أنا بعمل حاجب بين الله والإنسان، فهمت فكري؟ أنا بجيب هنا وده العدالة هنا، فأنا عطلت عدالة الله. ليه عطلت؟ لأنه أنا جيت هنا، لا أنت زح كده وخليه يتقابل مع ربنا لأنه إله عادل. لو أنا داري انتقم أنا حاجة أجيف كده، فهنا العدالة مفيش. ليه؟ لأنه أنا جيت هنا قلت لا أنا بقدر شيل حقي، خليك انت يا رب انا بعيد وخلي لي. لا، انا لما نقول لي النغمة انا وجازي، يقول الرب الله هو كاشف قلوبنا يا هيثم، عارفني لان انا عملت كده ليه، هل انا عن قصد، هل سهوة، هل. فاذا نجعل الامور في يد الله، لي انا الاله العادل، يعني كأنه الاب قاعد وسط اولاده واثنين الشابكوا مع بعض ويجوا للبابا، واحد يقول لا زح بعيد يا الموضوع ده خلي لي انا واخوي، انا بظبط لك اخوي ده، أنا عندي قدرة. الأب يقول لهم لا أدوني فرصة. فعندما نعطي فرصة للإله العادل هو يرد المسلوب ويشفي الشخص الآخر.
0: إذا الكتاب المقدس أو الحقيقة بتاعت الحياة المسيحية بتختلف
1: طبعاً
0: تماماً.
1: طبعاً.
0: وإحنا بنتكلم في حاجة زي دي، يعني ربنا دار يورينا شيء مختلف في الحياة اللي إحنا بنعيشها. أنا ما زيكم.
1: آمين.
0: رغم اللي بيحصل لكم ده، يعني ما في زول بيقدر يشوف زي ما ربنا قاعد يشوف. هو أكت يعني هو خالق الكون، عارف كل اللي بيحصل في الكون، عارف ما يجري في الكون يعني مستقبلا يعني حتى اليوم وغدا هو يعلم بكل شيء. فإحنا ما عارفين طريقته هو في محاسبة الظالمين
1: صحيح،
0: وحتى طريقته لأنه يرد لك المسلوب ويجي وقت يعني يصنع شيء ولا في خيال.
1: طبعا هيثم، هيثم انا حاسس شايفك قدامي صح، شايفك لابس قميص جميل، شايفك مبتسم هيثم، لكن انا ما عارف جواك في شنو. انا ما عارف الكيان الداخلي. يا جماعه الانسان عميق جدا. واحد يقول لك انا عارف نفسي، يا اخوانا صدقوني انا بعترف، انا زول كبير في السن، انت عارف عمري كم، انا يا جماعه فوق الخمسين. فانا يعني تخيل انا عايش كم سنه، الحمد لله وربنا يباركك ويطول ايامنا كلنا. السنين دي كلها كل يوم انا بحاول اكتشف في نفسي والقى نفسي لسه انا ما عارف نفسي من انا، من هو الانسان. انا بتكلم عن الكيان، عن الدفاء، الحياه المدفونه منذ الطفوله، الحياه اللي ما قادرين الناس يشوفوها جواي. الناس بس شايفيني انه انا انسان بعمل في حاجه غلط، بس هم ما عارفين ان انا بعمل في الحاجه الغلط دي ليه. فالله هو في

0: فاذا الامر اللي انا اقدر اقوله زي اقدر اتفق معاك هيثم انه ندي فرصه لربنا. يعني ربنا ترنيمه جميله قالت اللي بتشوف عيوننا شايفه عيونك دي ما كل الحقيقه صح؟ في مشيئه في في امر اخر. انت يعني في في كاميرا موجهه على هيثم لكن في كاميرا تانية بتعكس الحقيقه. فاذا الكاميرا بتاعتي دي ما شايف الكل, في كاميرا الهيه اخرى هي هي فاحصه, هي في امور دقيقه. فاذا يجب علينا في موضوع الانتقام ندي فرصه لربنا انه هو هو هو ما هو الفكره انه انا داير الزول ده ما يأذيني صح, او انا داير الزول ده مش ما يأذيني انا ما يأذي الاخرين كمان. فانا بعمل شنو؟ فانا بصلي بدعو لي الله يا الله ساعد الزول ده خليه يكتشف انه الامور دي اللي بيعمل فيها دي اذيه ما لي ولا لاخوي ولا لاختي له هو كمان. فنعيد المخلوق للخالق, نعيد هذا الأمر لصانعه. فالله هو الذي صنعنا يستطيع أن يصلحنا. كأنك أنت صنعت لك آلة معينة, جهاز كمبيوتر أو غيره أو غيره صنعته أنت, وفجأة تعال إنه في خلل, فالخلل بيصلح منه الصانع.
1: إذن الأعزاء المستمعين خلونا كده نسأل نفسنا سؤال عميق ده. لما تكون القوة في يدك, لما تكون القوة في يدك, هل القوة هتحكمك ولا أنت هي هتتحكم فيك؟ عفوا, لما تكون القوة في يدك هل هتتحكم فيك ولا أنت اللي هتتحكم عليها؟ نقطة حساسة جدا جدا. لما تكون القوة في يدك إنك تنتقم في زول عمل فيك حاجة, في زول عملت فيك حاجة. وأظن اللي بيسمعون وأظن الناس اللي بتسمعنا يعني يعني يعني ما أعرف, لكن في ناس دارت تنتقم, في ناس بتفكر في طريقة أو بأخرى إنه تأخذ حقها. لكن عزيزي المستمع, قدر شنو أنت نفسيا تعبان, قدر شنو أنت نفسيا تعبان لغاية هسي, لأنه يعني بيوضح في التردد بتاعك, بيوضح في الطريقة اللي أنت ممكن قاعد تفكر فيها. إذن رغبة الإنسان في رد الأذى بأذى مشابه أو أكبر بهدف معاقبة الشخص اللي سبب له الضرر. منو السبب لك الضرر في حياتك؟ منو السببت لك الضرر في حياتك في رحلتك في الحياة؟ وطريقة الانتقام والطريقة اللي أنت انتقمت بها, هل أنت ارتحتي ولا لسه ضميرك مؤنبك لأنك أنت انتقمت؟ لأنك أنت انتقمت. في ناس تعبانة جدا طبعا جدا طبعا, وما قادرة ولا عندها سلام لغاية هسه, ورغم أنه يمشي يعمل الحاجة دي لكن يبكي بكاء.
0: هيثم شاب ظريف درس في جامعة كبيرة سنين طويلة وتخرج واشتغل, ومديره كان يعني سوري كان بيستغل وقته ما بديه حقوقه مظبوطة لسنين طويلة جدا. يا هيثم الشاب ده اتكلم معي قال لي يا حافظ انا ما حسيبه. قلت له ليه؟ قال لي ده ضيع سنين عمري. زي واحد تاني يقول لك ده ضيع اموالي, شقى عمري اللي انا شقيته ضربني فيه واكلني ما بعرف شنو. فالموضوع يا هيثم حساس. انا وانت بنتكلم حسي في الاستديو هنا ونحكي ونقول نسامح, لكن مرات تخيل معي زول سرق سنين عمرك, سنين عمرك ضاعت كده. وريني السنين الضاعت دي هترجع تاني؟ يعني انا هل السنين هترجع؟ لو قلنا المال ممكن يرجع بس السنين هترجع؟ اغلى حاجه للانسان في حياته شنو يا اخواننا؟ المال ولا الوقت ولا شنو؟ الوقت هو اغلى من المال صح, لانه بالوقت انا بقدر اصنع المال. فقال لي يا اخي انا سنين عمري زول ده استغلاني فيها. او واحد يكون عمل علاقه مع واحده وشاعر انه بتحبه وفجأة يكتشف السنين دي كلها كان هو عايش في خداع او العكس, فيقول لك انا اخلي الوقت ده كله يضوع كده ساكت اخذ حقي منه ما بخليها, لازم اذيها. او هي تقول لازم اذيه لانه ضيع زمني. لكن هل تعلم انك انت هتعيش في الماضي الاليم تاني؟ هل هتعلم انه انت مش بس هتخسر الماضي لما دار تنتغم للسنين الماضية؟ انت هتخسر اليوم
1: اضعاف
0: اليوم اللي ربنا اداك ليه والممكن يعوضك بطريقة ما هتخسره لأنه جواك انتقام. فإذا يعني في بعد يا هيثم، وفي حثيات

0: مهمة في الموضوع اللي أنا وإنت بنتكلم فيه في الصباح دي، وأنا متأكد عزيزنا المتابع أو عزيزتنا المتابعة هي في الشدة من يعني في نوع من دار تعرف أو دار يعرف. طب أنا أعمل شنو يا هيثم؟ أعمل شنو؟ زي ما انت قلت لنا قبل شويه وتكلمنا انه في انواع كثيره من الانتقام، صح؟ في انتقام برضو بيقولوا الانتقام اللفظي، انه انا انتقم بالكلمات، ما انا ما عندي عضلات. في ناس بيشتغلوا بالبنى يكون بيرفع حديد، ها، فدار يأذي باليد، لكن في واحد ثاني دار يأذي بالكلمات، يأذيك بالكلمات، يقول كلمه خلاص يدمرك بها، يقول لك انا بظبط لك بكلامي ده بحرقه.
1: ضيف على ذلك للانتقام يتحول للسوشيال ميديا.
0: يعني
1: أسوأ ما فيه اليوم أنا بنتقم وبشمع وبشور كل اللي أنت عملته على السوشيال ميديا.
0: دي بقى دي يعني إحنا خبراء في الموضوع ده، بقينا سامحني يعني، لكن يعني داري أقول إنه
1: التصفية بتاعت الحسابات
0: أيوة اللي بقت أيوة. وطبعا استخدام الميديا في موضوع إشانة سمعة الآخرين والانتقام من الآخرين. يعني تخيل معي أنا بكتب حاجة بطالة عن زول في الميديا، ليه بكتب؟ لأنه داري ينتقم في موقف عمله لي، فبقول له أنا حوريك، أنا ما أستخدم معك مسدس، ده حاجات بايخة جدا، ولا بني ولا كلام فاضي، أنا حستخدم معك سلاح فتاك، وهو فعلا فتاك، سلاح حيخليك قدام الناس صورتك مهزوزة وإنت ماشي في الشارع بيشيروا إليك إنه ده اللي عمل. ومرات يا هيثم كمان مشكلة بتكون حياته وهمية، يعني يعني يعني في وقع الزول وقع، لكن لا عملوا درامات وعملوا سكتشات وعملوا قصص وإخراجات. طبعا في ناس متخصصين عندهم حاجة اسمها جيفت، موهبة، بس ما موهبة من الله، دي موهبة، سامحوني، دي موهبة يا أحبائي شيطانية بشرية شريرة من الدنيا من الأرض. فيجب علينا أن ننتبه.
1: عزيزي المستمع، الانتقام واسترداد الحق في فرق بيناتهم، لأن استرداد الحق ممكن يكون عن طريق القانون، المواجهة، وضع الحدود أو طلب الإنصاف، عشان تفرق بين الانتقام واسترداد الحق. الانتقام أنا عايز أخليك تتألم زي ما قال القسيس قبل شوية، زي ما أنا اتألمت، وعشان كده الانتقام مرات ما بيوقف المشكلة. الانتقام ما بيوقف المشكلة عزيزي المستمع، بل بيبدأ سلسلة جديدة من الأذى. انتبه، انت لما تنتقم انت فتحت باب ما حتقفل، والباب ده حيفتح ابواب وحيفتح ابواب. زول ينتقم من زول والتاني ينتقم منه، فهتبقى سلسله، ممكن تسوق معك ناس، ممكن تسوق معك اسره، ممكن وممكن وممكن، والتالت يدخل، وفجاه الموضوع البدا بجرح صغير بقى حرب. الانتقام قاعد يتحول لحرب، وده كتير احنا بنشوفه في كتير من الأحيان في حياتنا وفي رحلتنا في الحياة. قبيلة بتنتقم لأنه في مشكلة حصلت بين ولدهم أو بنت، صحيح، أو أسرة، أو فالقبيلة دار تنتقم من القبيلة، فالموضوع بيبقى حرب،
0: صحيح،
1: ما استرداد حق، ودي مشكلة. الحروب الدائرة القبلية والحاجات في انتقام فيها حاجات صعبة جدا جدا. هل كل فرصة الانتقام لازم أن أستغلها؟ دي نقطة حساسة جدا جدا. داود كان عنده فرصة حقيقية، نرجع تاني للقصة دي، لكن وجود الفرصة ما معناه انه لازم تستعملها، ودي واحدة من اخطر الحاجات. مش كل باب مفتوح لازم تدخل منه.
0: وبعدين يا هيثم مرات كثيرة جدا خلينا اجي في النقطة دي مهمة، انه لما اجد فرصة للانتقام مرات بتكون ده نوع من الامتحان، يعني ربنا دار يمتحن داود، فجاب له شاول قدامه. تخيل معي انه الله يمتحن الانسان، يعني
1: يجيب لك العدو ده
0: قدامه،
1: مش يجيب لك واقف، ده جابه له نايم،
0: يعني ما حيقدر، يعني انت عامل دار تعمل دار تشرحه وشرحه، دار تقطع رقبه تقطع، دار تقطع اليدين الاطراف، ما في زول نايم. لكن تخيل معي ده امتحان صديقي، انه دار اقول لك في الصباح ده انه الفرصه اللي بتجيك عشان انت تنتقم دي ما اداك لها ربنا عشان انت تصهر البشاعة الإنسانية بتاعتنا أو الفساد البشري بتاعنا، لا، الله داك الفرصة دي عشان داري رقيك. يعني تخيل معي داود أبا يعمل الحاجة دي، أبا ينتقم لنفسه، لكن ربنا رد له المسلوب أضعاف وأضعاف ورفع شأنه وأداه كأنه داود بيقول له أما أنت يا ربي أنت يا إلهي فأنت مجدي، أنت من ترد لي أنا ما أشيل بيدي، أنا تركت الأمر ده لك، أنت أنت العادل، أنت القادر، أنت كلية القدرة، فأنا هخلي الموضوع لك. فتخيل معي لحظة الامتحان، في محطات في حياتنا تيجي هي موضوع امتحان، زي أبونا أبراهيم قال امتحن الله أبونا أبراهيم وقال لي أبراهيم قدم لي جناك، ده امتحان، بس اجتاز بنجاح. ليه؟ لأنه كان هو بيثق في الله. فإذا الفرصة اللي أنت بتتكلم عنها يا هيثم، هل كل فرصة أتيحت لنا عشان ننتقم؟ نعم لا، في مرات هذه الفرص هي محطة امتحان عشان ربنا داري يرفعك لدرجة أعظم، وداري يوريك أنك أنت لما تتخطى هذا الأمر وتعفو في بركة، في امتياز، في مكافأة عظيمة منتظرة حضرتك.
1: هل الفرصة دي بتذكرني أنه أنا إنسان بضعف لما أنا أنتقم لأنه حصل لي واحد واثنين وثلاث، وإنت بتقول امتحان، هل ده فرصة لي أنه أنا أتذكر أنه أنا بضعف، أنه أنا كإنسان ممكن أغلط، ممكن الإنسان أرتكب نفس الفعل والحاجة دي، عشان أنا يعني أصحصح نفسي، أفوق نفسي أنه أتذكر أنه بيجي وقت أنا بضعف نفس الضعف؟
0: صحيح صحيح.
1: فالإنسان مرات توضع قدامه فرصة لأنه يعرف أنه حيمر بنفس المراحل.
0: هو في مقولة جميلة هيثم، أي حاجة أنا دار أعملها في حياتي، دار أعمل أي فعل أو ردة فعل دار أقوم بها، لازم أسأل نفسي السؤال ده، لو أنا في موقع الزول ده هل حامش يعني ما تريد أن يفعل الناس بكم أفعلوا أنتم بهم هكذا أيضا. يعني لازم قبل ما نعمل أي حدث في حياتنا، هل الحاجة دي لو اتعملت فوقي أنا أحس بشنو؟ يعني لازم أرجع الأمر إليك قبل ما تعمله. لو درت أذي زول، تخيل معي إنك أنت أذيت زول والزول ده جرد لك تسامح، أنت إحساسك هيكون شنو؟ فما تريد أن يفعل الناس بك أفعل بهم أنت كده، يعني أنت. فدي نقطة حساسة جدا جدا، وده مربط الفرس زي ما بقوله، إنه أن إحنا قبل ما نعمل الحاجة نقول لو اتعملت فينا هيحصل معنا شنو.
1: أوكي عزيزي المستمع، خلينا ناخذ الاسئله دي كده نفكر فيها مع بعض، لانه حنطلع فاصل او نكون في فرصه كده ونرجع. لو جاتك فرصه ترد الاذى بنفس الطريقه، هتعمل شنو؟ هل انت منتظر وقعد صديق لك، صديقه ليكي؟ هل انت في زول منتظر يقع؟ وهل انت في زول منتظر انك تنتقم منه؟ هل انت قاعد تدبر في طريقه للانتقام؟ ذكر عزيزي المستمع إنه يمكن يكون دي فرصة مختلفة جدا جدا. اتذكر إنك أنت إنسان، أنت بتضعف، ممكن ضعفك يكون أصعب جدا جدا من الوقع فيها أخوك، والطريقة اللي أنت ممكن قاعد تنتقم بها اليوم طريقة أنت بتنسى نفسك إنه ممكن يوم من الأيام تكون عكس. خد نفسك مكان الزول الغلط وإنت ما عارف الأسباب اللي خلته إنه يغلط. تصفية حسابك والانتقام اللي انت قاعد تعمله وين؟ هل على السوشيال ميديا؟ انتقامك دائما قاعد يكون ورا الستائر، قاعد تخفي نفسك ورا الناس؟ هل حصل انتقمت من زول وبعدها ندمت؟ هل حصل يوم في حياتك، في تاريخ حياتك، انتقمت من زول وانت ندمت؟ عزيزي المستمع فكر مرة تانية. في رأيك الفرصة الانتقام بتكشف أخلاق الإنسان وغضبه؟ الانتقام بيكشف الزول وغضبه ولا أخلاقك شكلها كيف؟ ولما أنت تفعل، لما أنت تظهر الأخلاق دي، الناس هتعرفك وتعرف حقيقتك إنك أنت منه. خلينا نرحب ببعض الأصدقاء، اسمحوا لنا بعض الرسائل نقراها ونشوف الناس كتبوا لنا شنو. صباح الخير على كل زول كتب لنا. نبدأ بحسن. حسن بيقول أشكر ربنا أولا ومن ثم أسعى لتطوير هذه الفرصة حتى أغتنمها جيدا.
0: أوكي، دي الفرصة اللي هي جات للانتقام،
1: يعني فرصة بالضبط، يعني كده وضح لنا يا حسن
0: عشان أظن هو حسن قصد إنه إذا في أنت ما سألت، إذا لقيت فرصة إنك دار تنتقم ربما يكون قصد الفرصة دي، فهو مركز معك الرأي الكويس حسن،
1: يعني حقتنمها بطريقة
0: بطريقة أفضل.
1: شكرا لك يا حسن. فريال أبرها صباح الخير عليك وتحية طيبة. منور الصباح.
0: دي أستاذة في الرياض بالمناسبة. دي نعم. مدرسة أجيال.
1: نعم.
0: هي مدرسة لمدارس الأحد والأطفال. وزولة أكيد عندها خبرة في الموضوع ده. فقالت لك شنو؟ قالت لك صباح الخير.
1: لسه ما شاركت. إحنا منتظرين.
0: يعني. كويس. هي صباح الخير ذاته بالدنيا كويس.
1: مرحب بك يا رانيا. صباح الخير عليك وتحية طيبة. بتقول صباح الراديو سمر. شكرا لك. وأستاذ حسن صباح الخير عليك وتحية طيبة. وسعيدين جدا أنك بتسمعنا. آدم بشير والبشير بقول صباح الخير عليكم وعلى ربوع الوطن بالأمن والاستقرار. وربنا يعوض كل المتضررين. وربنا قادر يعوض بأفضل من ذلك.
0: أمين. صحيح صحيح.
1: الزنجي الزنجي بقول صباح الخير. الفرصة في يدك ما معناها تنتقم.
0: صحيح.
1: معناها تثبت إنك أكبر من الأذى. اللي بيعملوه فيك أقوى. اللي بيعملوه فيك أقوى. انتقام إنك تنجح وتخليهم يندموا إنهم خسروك.
0: يعني هو ينجح في حياته بمعنى إنه لا تتلفت لصغائر الأمور. يعني كلام ده اسمه الزنجي صح؟
1: الزنجي زنجي قال كلام.
0: الزنجي جميل. كلام قوي. لأنه نجاحك أنت هو نوع من الرد يا هيثم. يعني تخيل معي إنه أنا اهتم بنفسي، اهتم بصحتي، اهتم بالمشروع بتاعي اللي أنا شغال فيه، أركز في نجاحاتي وأنسى موضوع الانتقام. لأنه الانتقام بيعطلك من المسيرة. أنت ذاتك ما بتقدر تنمو، مهاراتك هتضعف. فكلامه جميل يعني بجد.
1: بيقول يعني يعني حسب الرد، الفرصة في يدك ما معناه إنك تنتقم، معناها صحيح. تثبت إنك أكبر.
0: صحيح.
1: وإنك تنجح يعني في العمل فيك يعني. وأقوى إنه انتقام إنك تنجح وتخليهم يندموا إنه هم خسروك. يعني في ناس يعني بيخسروا الناس اللي يمكن يكون هم انتقموا منهم. خسروا ناس لأنهم يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يردوا اللي اتعمل فيهم.
0: يا أخي عندك قصة جميلة في الكتاب المقدس. يوسف، يوسف الصديق زي ما بيقولوا عليه. يوسف يوسف أخوانه باعوا. يوسف سجن. يوسف ظلم. يوسف جرح تألم. لكن تخيل أنه كان هو قال الكتاب قال عبارة جميلة. كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. فالزنجي يقول لك النجاح هو رد كافي لكل إساءة. وفعلا نجح وتطور لأنه كان في غفران في حياته ومركز في خطة الله له ومركز أنه ربنا أكيد عنده هدف في حياته. فإذا النقطة دي يا هيثم ياريت يعني نشكر فيها زنجي شديد. ويعني ركز في نجاحاتك، ركز في المهارات، ركز في كده. وأنسى أنك ترد تضيع زمنك في ردود أفعال معينة للانتقام يعني.
1: ويمكن يوسف قال لغة، قال طريقة يعني. الزنجي أنا يعني هو قال في النهاية الزنجي قال شنو؟ لما تكون الفرصة في يدك ما حنتقم. في يدي ما حنتقم، حخلي الزمن ينتقم ليلة. أنا ما أدري أقول لك الزمن، لكن ده أقول لك إنه ربنا قال لي النقمة أنا أجازي.
0: يا رب هو العادل.
1: ما تخلي الأيام هي تنتقم. لكن قول إنه الله هو اللي حيجازي. ولكن كمان بقلب نظيف، بقلب بيؤمن إنه الله هو اللي بيعوض هو اللي بيجازي.
0: صحيح.
1: فلما تسيب الأمر
0: أظن الزنجي كمان قصده إنه الأيام بمعنى إنه مع الزمن. يعني يعني ممكن اللحظة الآلية دي الآنية دي ما حصل كده، لكن step by step ممكن الله يتعامل مع الشخص ده بطريقة ما. والأيام بمعنى إنه الزمن الجاي أو الوقت الجاي يعني هو اللي حيوضح الأمور أكثر أو حيكشف الحقائق.
1: وكان يوسف عنده فرصة جسيس إنه ينتقم لما بقى تاني أكبر زول في الوقت ذاك.
0: كيف بس هو بس لو ما قدام أكل بس ما أبي يدي من القمح كده انتقم. بس قال له أنا ما هعمل لكم حاجة، ما هعمل لكم، بس مش جايين تشيلوا مني أكل ليكم ولأولادكم وبهائمكم لأنه المجاعة ضاربة وقوية. بس يقول لما بديكم.
1: وتخيل معي إنه الأحلام اللي كانت بتجيو كانت بتوري حاجات بعيدة هم ما كان شايفينها.
0: صحيح.
1: لأنه يوسف كان مع الله وربنا كان بيكشف له السرائر والحقائق. لكن هم ما عرفوا السر ده لأنه كان بيفتكروا إنه ياخد رجل أحلام وأحلام وكيف كيف.
0: زول متكبر.
1: لكن انتبه أخوي المستمع، قد يفتح الله عينك لحاجة مستقبلية والناس تستهزأ بها. الناس ممكن يستصغروا حاجات أنت بتقولها للتاريخ والزمن، وتجي اللحظة الوقت داك يتذكر إنه يا أخي فعلا الكلام اللي أنتوا قلته كان كلام حقيقي.
0: ومرات يا هيثم كمان في نقطة مهمة أنت فتحت، مرات الحياة بتاعتك ما تكشف للناس. يعني بعدين يقول لك يا أخي معلش أنا ما بؤمن بالحسد ولا بؤمن بالحياة دي، لكن
1: بالعين
0: لكن يعني يعني قضي أو أقضي حاجاتك، أو يعني مثلا يكون عندك حلم فمشاركتك بطريقة واسعة لبعض الشخصيات اللي المفروض ما تشارك بهم ممكن يأذي الحلم بتاعك. يعني يوسف بنتعلم يعني قصته دي فيها كمية من الدروس، كمية من الدروس. أنا واحد من الدروس اللي تعلمت إنه يعني تخيل معي لو هو ما حكى لهم القصة دي ما كان أزوه تقريبا، ربما يعني يقول لهم هو أنا عارف هو ما قصده يعني يتكبر، لكن قصده يشارك أخوانه بالحلم بتاعه. فأحيانا الحلم يكون سبب لنوع من العداوة، فهمتني؟ يعني مرات أنت مثلا تيجي تقول لي يا أخي أنا دا عندي مشروع كذا وكذا أعمله ونجاحات وتشارك، شخصيات يجب أن لا تشاركها، أوكي؟ فالنتيجة بتاعت المشاركة بتاعتك كشف أحلامك ورؤك والحياة اللي تخطط بها خليه تتكلم عنك، يعني أبدأ بيها وعملها وهم حيشوفوا الحاجة دي أكثر منك أنت مرات بتعملها، ودي ممكن تحصل نوع من برضو انتقام. يعني داني انتقم منك يقول لك أنا ما حخلي لزول ده ما ينجح ليه وأنا ما أنجح ما نجيب مكانه. فالفكرة حلوة قصة يوسف دي يا هيثم.
1: نعم الزوجي شكرا لك لأنه فتحت لنا باب، لكن إحنا حنكمل فيها وأتمنى إنك ما تطلع تكمل معانا القصة. أمنا الغالية نجاة دستة صباح الخير عليك، بدي صباح النعم والبركة هيثم
0: أم المؤمنات والمؤمنين نجاتي.
1: في سلام لك من والدة
0: غالية. زولا زولا يعني أول بيت مفتوح للناس وكريمة وطيبة، ما عشان هي قريبتي لكن نجات روعة.
1: فعلا حقيقة. باسل هولندي بيقول فن الغفران.
0: يا سلام.
1: وقفل على كده.
0: عملوا لنا فن عديل، فن
1: الغفران.
0: واحد يقول لك السواقة فن وشنو، القيادة فن
1: وأدب وزوج.
0: وده قال لك ذات الموضوع ده فن، يعني تخيل. يعني فيها هندسة، فيها شغل، فيه استمتاع.
1: عفاف ويسلي بتقول صباح الخير والبركة أستاذ هيثم والقس حافظ، مرحب بك أستاذ عفاف، تحية طيبة. وصبري صبري كار بيقول الانتقام أكيد سم الضعفاء، المسامحة المسامح كريم. الانتقام أكيد سم الضعفاء، ده السم بتاع الضعفاء
0: دركتوا للناس.
1: دي مشكلة. يعني
0: هو فعلا اختار عبارة قوية،
1: هو سم حقيقي.
0: أيوة يقتل.
1: يعني الضعيف بيستخدم سم الانتقام بأسلوب وطرق مختلفة. نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك يا ود الطريفي، بيقول الانتقام مش بس رد فعل، غضب الفلسفة.
0: أيوة.
1: الفلسفة الفلاسفة شافوا كفعل إنساني معقد جدا، لأنه بيجمع بين العدالة الكرامة والألم، ثلاثة حاجات. بيقول الانتقام كاستعداد توازن عند أرسطو والفلاسفة وفلسفة القانون الطبيعي، قال الانتقام كان محاولة ترجيح الميزان اللي انكسر لما حد يأذيك بتحس إنه قيمتك نقصت. فعل الانتقام بيحاول يرجع الإحساس بالمساواة. أذيتني لازم أرجع لك الأذى، تمام؟ المشكلة الميزان عمره ما بيرجع بالضبط، لأنه غالبا بيزيد عليه شوية حتى الميزان ما بيكون 100%. قال الانتقام كتأكيد للذات. نيتشه شاف الانتقام هو إرادة القوة عند الضعيف، وبيقول الشخص اللي حاسس بالعجز بيحول ألمه لفعل، بيقول أنا موجود وأنا أقدر أرد. عشان كده نيتشا فرق بين انتقام العبيد اللي جاء من حقد وبين العدالة اللي جاء من قساوة من قوة والسيادة. قال الانتقام كفخ نفسي، وفلسفة أخلاقيين كثيرين زي واحد من الفلاسفة قالوا الانتقام بيحبسك في نفس اللحظة اللي اتأذيت فيها. يعني الشخص اللي ظلمك بيتحكم فيك مرتين.
0: صحيح. مرة يتحكم فيك مرتين صح.
1: لما أذاك، ومرة تانية لما بتفكر فيه 24 ساعة ترد المشكلة. يعني هو أذاك مرتين. وأيضا في فكرة بتقول بتفرح بألم غيرك وده بياكل من جواك قبل ما ياكله. تمام. وبيقول الفرق يعني بين الانتقام والعدالة دي النقطة اللي بتفرق ودي النقطة بتفرق. العدالة باردة عامة هدفها منع تكرار الأذى بيسلم القانون الانتقام وبيسلم القانون بيسلمها القانون. الانتقام شخصي ساخن هدفه إطفاء نار جواك بيسلم الشخص نفسه. عشان كده المجتمعات عملت القانون عشان تطلعنا من دائرة عين بالعين اللي بتخلي الكل أعمى. الخلاصة هو بيقول إنه اللي توجع الخلاصة اللي توجع شوية الانتقام بيديك إحساس لحظي بالقوة والسيطرة بس بعدها غالبا بيجي فراغ أو ندم أو دائرة جديدة. هو فعل إنساني هو فعل إنساني جدا ومفهوم بس نادر ما بيحب السلام اللي بندور إحنا بنفتش عليهم. هو لخص يعني الحتة دي بنقطة فلسفية في موضوع مختلف شوية لأنه الانتقام واسع جدا جدا وكثيرين من الفلاسفة قالوا الكلام ده وقدروا إنه هم يعني بطريقة علمية بطريقة ممكن تكون يعني فيها دراسات عليا جدا جدا وصلوا لها لأنه في تجارب كثيرة جدا. صحيح. على ضوء قالوا الكلام ده أو هم حللوا الكلام.
0: وبعدين عايز ما تنسى ذكر عبارة يعني لفت انتباهي شديد إنك أنت لو من دار تنتقم كده قاعد تأذي نفسك مرتين.
1: مرتين.
0: نعم. يعني المرة اللي وقعت عليك الإساءة والمرة الثانية أثناء ما أنت وكأنك أنت حابس نفسك جوا قفص وجوا سجن والسجن دي مليان بالضيق النفسي لك بمعنى إنه أحسن تخرج من الدائرة دي إلى دائرة أخرى مريحة. وذكر كمان نقطة مهمة ده منو اسمه معلش
1: الأستاذ الطريفي
0: يعني ربنا يجزيه خير يا أستاذ نبيل قال كلام جميل نبيل إنه الأمر يحتاج إلى يعني شوف الفلاسفة دي يعني اجتهدوا عشان يوصلوا لنا نتائج جميلة أو عبارات مهمة بأنه الانتقام نفسه هو أذية لي أنا في المقام الأول. طبعا. يعني قبل ما تأذي الآخر
1: أنت بتأذي.
0: وبعدين المشكلة كمان قال لك الكرامة بتاعت الإنسان مرة دي كرامتي أسرتي دي هي بتديني البوش إن أنا
1: شكرا لك يا وضد الطرافي وتحية طيبة لك للملخص الجميل اللي أنت اديتنا له. أستاذ ياسر الكوف بيقول صباح الخير راديو سمر الرب يبارك حياتكم. شكرا لك يا أستاذ مولانا ياسر تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك
0: ياسر المحامي
1: نعم
0: وده العزبة
1: نعم
0: يا سلام ياسر دول الرائع.
1: بهاء الباقر محمد بيقول صباح الخير والمحبة والفرح لكل أسرة راديو سمر. مرحب بك يا بهاء. بيقول صباح مختلف ومليان طاقة جميلة صباح نرسل فيه أجمل التحايا لإدارة الراديو والمذيعين والمذيعات وكل العاملين خلف الكواليس وكل المستمعين والمتابعين. شكرا لك يا غالي وتحية طيبة لك من راديو سمر. قال سعيد جدا أني أكون واحد من متابعي راديو سمر وأكون حاضر معاكم في هذا الصباح الجميل. أستمتع ببرامجكم ونست أصواتكم والمحتوى الجميل اللي بتقدموه للناس. وبيقول الراديو ما بس صوت بيمشي في الأثير الراديو إحساس ونسة ورفقة جميلة بتدخل البيوت والقلوب بدون استئذان. من هنا من متابع بسيط لكن محب للراديو بقول لكم واصلوا لأنه في ناس بتنتظر صوتكم وبتلقى في برامجكم فرحة معلومة ونسة ويمكن حتى أمل.
0: يا أخي أنت هيثم يعني زول ده أشكره لينا شديد. ده اسمه
1: الباقر
0: أستاذ الباقر التركي. يا سلام
1: بهاء الدين الباقر.
0: بهاء الدين الباقر يعني ده ذكرني وذكر مرة أنت عندك قيادة في عرس من العراس بعدين أنا حمركت سلمت كده قال لي يا أخي أنت عارف العرس ده عجبني. قلت لي اللي عجبك ليه؟ قال لي لأنه هيثم في راديو سمير شكل وفي القيادة هنا. قلت لي أنت شنو؟ قال لي يا أخي الراجل ده مبدع. فما دارين يعني نمدحك أنت براك لكن كل الاستاف والتيم فالراجل ده قال حقائق يعني ربنا يكرمه
1: بصراحة. هو يعني تقدير كبير للتيم العامل كله في هذه السمر وكل زول يعني جزء لا يتجزأ من هذه الرسالة.
0: فرادي سمر أصبح صديق للناس وأصبح يعني مرافق لنا في كل الأحداث وده شيء جميل الرب يباركه.
1: يعني المسؤولية كبيرة لأنه قال جمل مهمة جدا لكل الطاقم لكل الناس اللي بتسمع راديو سمر. الزول ده قال ما بس صوت بيمشي في الأثير
0: صحيح،
1: لكن الراديو إحساس ونسى ورفقة جميلة بتدخل البيوت والقلوب بدون استئذان.
0: يا أخي أنا مرات بمشي ناس بدق عليهم الباب ما بيفتحوا لي مش لأنه مكعبين، لأنه الوقت بتاع زيارة مو مناسب.
1: نعم.
0: لكن الرادي ما في طريقة قاعد معاك جوا الغرفة كده كده ده.
1: صراحة ربنا يدينا الامتياز والشرف العظيم اللي ادانا لو إن احنا نكون في كل بيت سوداني بنتسمع ومقبولين والباب مفتوح علينا وبرحبوا بينا، وربنا يقدرنا إنه الرسالة دي تكون رسالة صادقة وفيها الأمانة والإخلاص على إنه إحنا نكون قدر المسؤولية اللي الليلة إحنا بنقف بها وإحنا بنقول كلام مسؤولين فيه أمام الله وأمامكم، لأنه الموضوع ما بس رغي، الموضوع ما كلام، لأنه زي ما قال في نهاية الفكرة قال من هنا من متابع بسيط لكن محب للراديو بقول ليكم واصلوا لأنه في ناس بتنتظر صوتكم
0: صحيح
1: وبتلقى في برامجكم فرحة. دي مسؤولية ما سهلة. تخيل لما تيجي تقعد هنا من الصباح تغير إحساس زول من الصباح كئيب متألم حزين فاقد عزيز وتجي تسمع يجي يسمع رسالة قلبه يتغير يفرح صحيح. وغير كده معلومة، يعني أنت لما تقول معلومة أنت تكون مسؤول منها، أنت بتجيب كلام من الهواء، بتجيب كلام إلا تكون أنت فحصته دعتها قدام عشان تكون دي رسالة، يعني أنت بتجيب يعني وشك ده بتتحاسب يعني في
0: وبعدين هيثم بالجد ربنا مديكم نعمة يعني بالجد يعني أي يعني أنا مرات بحضر لقاءات بتجيبوا ضيوف رائعين زي ما عندكم أصدقاء رائعين كمان. فأنا بذكر مرة في مدينة كوستي وأنا حي أحبانا أهل كوستي ده ناس كريمين يا هيثم، ولما مشيت كوستي عزموني في محل كده على النيل سمك ده شهر 8 ولا شهر يعني سمك بتاع كوسي ده خطير لو مشيت كوسي
1: انت
0: طبعا
1: يعني.
0: المهم فكان في برنامج احتفال رسامات وفي تقريبا اقدر اقول لك ممكن اكتر من 1000 شخص، خيمه ضخمه عاملينها في الكنيسه الانجيليه بكوستي للرسامات قسيس جيمس محمود وقسيس حماد اترسموا معهم. المهم نحييهم كلهم. بعد البرنامج فجات ست كبيره اظن مش ست كمان بيت اظن فقالت لي انت انا سمعت انك انت ابو ترنيم، قلت لها انت بتعرفي ترنيم؟ قالت لي بنتك ترنيم بعرفها حق المعرفه. انا فكرت يعني ربما في الدراسه او كده، قلت لها بتعرفي تبنى؟ قالت لي يا اخ راديو سمر. قلت لها يعني انتوا ناس كوسي قاعد تحضر راديو سمر؟ قالت لي طبعا. وابتدت تعدد لي اساميكم ومتابعه. فيعني بجد يعني نتفق مع الحبيب اللي ذكر النقطه دي انه الراديو أصبح صديق وأصبح أصدقاء لناس في مدن السودان جميعا، في شرقه وغربه، في شماله ووسطه، في جنوبه، وفي كل ربوع بلادنا. فدي بركة وربنا يدوم العلاقة والصداقة إن شاء الله.
1: أمين. شكرا لك الباقر، بقول صباحكم سمر، صباحكم محبة، صباح كل الناس اللي بتحلى بيكم. بهاء الباقر التركي واحد متابعي راديو سمر، كل الحب لك والاحترام والتقدير، نرفع لك القبعات على الحاجة اللي انت قلتها لينا من الصباح. الباقر بيرجع بيقول لو في يوم الفرصة بقت في يدي وأنا قادر أرد الأذى بالأذى حتوقف، وأسأل السلام. نفسي هل أنا عايز أنتقم ولا عايز أثبت أني أقوى من الوجع؟
0: يا أقوى من الوجع دي حلوة.
1: أقوى من الوجع.
0: أقوى من الوجع.
1: أنا عايز أثبت شنو؟ أنت عايز تثبت شنو أنت بتنتقم؟ لأنه الانتقام سهل لكن الأصعب إنك تكون قادر تؤذي وتختار ما تؤذي، تكون قادر ترد وتختار الصمت، تكون قادر تكسر الشخص اللي بيكسرك لكن تختار إنك تكسر الدائرة دي وما تخلي الظلم يغير أخلاقك. إحنا قلنا قبل
0: صحيح.
1: الانتقام بوري أخلاقك،
0: بيكشف عن حقيقتك،
1: بيكشف عن حقيقتك
0: أو قيمك أو مبادئك.
1: فأنت انتبه لو أنت قاعد تنتقم بأي سلوب بأي طريقة، أنت قاعد تنتقم من زول عمل لك حاجة، أنت قاعد تكشف عن نفسك. عشان كده لما نجي نقول وأنت بتنتقم على السوشيال ميديا أنت بتكشف أخلاقك أنت منه.
0: يعني قصدك انه ممكن الناس تضحك عليك ويجروا عليك او يعني يقولوا الراجل ده نوع من عدم عنده الجهل اللي عنده.
1: ايوه الانتقام يعني انت لما تطلع على السوشيال
0: ميديا بتكشف حقيقه نفسك يعني
1: بتكشف انت من
0: جواك في شنو
1: شخصيتك هي شنو
0: يس. فالناس بتقدر تقراك من خلال كلماتك. أيوة. او كتاباتك او رسائلك.
1: انا ما حانتقم بالطريقه اللي بتخليني شبه الشخص الاذاني. انا هختلف, هخلي انتقامي الحقيقي في نجاحي
0: صحيح,
1: في راحتي, في تطوري, في إني أعيش حياتي بدون ما يكون عنده مكانة في تفكيري. يا سلام عليك. هأخلي الأيام تثبت له إنه خسارتي ما كانت نهاية حياتي, كانت بداية نسخة أقوى مني. كلام مسؤول. ويمكن أجمل انتقام إنك تصل لمرحلة تشوف فيها الشخص اللي بيظلمك وما تحس لا بغضب ولا رغبة في الرد, بس تقول بينك وبين نفسك وبينك وبين نفسك تقول شنو, الحمد لله إنك كنت سبب في الوجع, لأن الوجع ده علمني كيف أقوى.
0: أيوة. أنت بتقول وداني زي قوة يعني لقدام دافع.
1: نعم. بيقول الفرصة لما تكون في يدي ما هستخدمها عشان أوزي زول, هستخدمها عشان أنصف نفسي وأبني مستقبلي وأثبت إنه الإنسان ممكن يتوجع شديد لكن ما لازم يتحول لظالم. لأنه في النهاية أقوى انتقام ما إنك تشوف عدوك مكسور, أقوى انتقام إنك تشوف نفسك واقف وكل الحاجات العايزة توقعك وقلبك لسه نظيف ونفسك لسه عزيزة. أنا ما حنتقم, أنا حأنجح, والنجاح مرات بيكون أكثر رد ممكن تقدمه للحياة.
0: نايس. ده مبدع,
1: يستحق انه نديه صفقه.
0: طبعا اكيد اكيد يعني اكيد.
1: كل الاحترام لك يا
0: بالمناسبه الباغر. يعني الباغر كلامه جميل, وبصوره عامه هيثم كل الناس اللي شاركونا في الصباح ده مفروض نديهم صفقه ونديهم هدايا ونديهم يعني كل الامتنان. يعني ده تفاعل رهيب منهم, وده نوع من انه هم متابعينك والموضوع فعلا هم بفكروا فيه بطريقه حقيقيه, وده نوع من انه التواصل جميل يا هيثم, بالذات لما انت تفتح موضوع زي ده في وقت زي ده والناس تتفاعل معك, معناتها الناس دي يعني هو فعلا
1: واقع.
0: وده ده ده ده بدي ذاته يا هيثم طعم الحياه شكله حيكون كيف. تخيل معي, بس تخيل معي في البيت الواحد الاخوان والبابا والماما والجد والخال ما عندهم نوع من الانتقام, البيت ده شكله حيكون كيف. الحياه فيه الطعم بتاعه, الواحد بيشتاق يخش البيت ده. كويس, فيه سلام, فيه راحة, فيه الناس بتسامح بعض, الناس بتغفر لبعض, الناس تبدأ صفحة جديدة, الناس بتنسى الأحزان وتستقبل الأفراح. فالموضوع ما أظن يا هيثم يعني في واحد فينا يقول الموضوع ده, ما بالعكس كل الناس أظن هتكون أخذت. وانا شخصيا استمتعت, انا شخصيا انا مستمتع بكلامهم بجد يعني
1: الحقيقه بجد يعني. عندنا ريتشارد بيقول صباح الخير يا صباح بلدنا, واسعد الله صباحكم لاسره راديو سمر, وحمد لله على السلامه القيس حافظ نورت.
0: الله يسلمك. شكرا
1: الراجل متابعك.
0: ريتشارد يا اخي لازم دائما هو متابع.
1: الاسد ليما ليما القوم يعني اسم عجيب يعني هو, لكن نتمنى انك انت تكون تسمعني الاسد. نجلاء طبعا حضور.
0: نجلاء ما انت لازم تقول نجلاء تم الباقي يعني
1: نجلاء حافظ.
0: الله يكرمك.
1: نجلاء ابراهيم.
0: لا يا عم طبعا اكيد انت ما تلخبطني. ابراهيم ولا حافظ؟
1: نجلاء ابراهيم. لا هي نجلاء
0: يا عم ابراهيم ده ابونا كلنا, ابونا ابراهيم.
1: بتقول يا صباحكم استاذ هيثم وضيفك الغالي. ليه قالت ضيفك الغالي؟
0: الله يا اخي ما دي يعني انت كمان دي ما نجلاء, انت عارف نجلاء انا بسميها نجوله طبعا مش نجلاء.
1: طبعا
0: فالغالي بغلاوته يذوق شنو؟ حلاوته.
1: تحيه ليك بصراحه يعني احنا استمتعنا باليوم امبارح وكتر خيرك, ودائما يعني
0: امبارح في شنو هيثم يعني انت بتتكلم
1: هو خلاص يعني امبارح.
0: اوكي.
1: تريزا بنتنا الجميله تريزا موسى بتقول صباح الخير استاذ هيثم والقس حافظ.
0: يا تريزا زول
1: المبارك. بتقول الغفران مش معناه انه اللي حصل كان عادي, بس انا اختار احرر نفسي من المراره والغضب والسخط. الشخص المؤذي لا يبالي ويكمل حياته عادي جدا. ليه أسمح لنفسي أعيش أنا مقيدة بينما هو حر, وأعيش في مرارة بينما هو سعيد؟ بدي خطتنا خطة الزول العايش الحياة دي فكر فيها مع نفسك. الانتقام هو سجن يظن الشخص عندما يعاقب الشخص المؤذي حيرتاح، بس هو حيفضل مقيد تحت نير العبودية
0: صحيح.
1: والخطية. ومن فيض القلب يتكلم اللسان، من فضل القلب يتكلم الإنسان اللسان. قال القلب هو مركز العواطف وأفكاره وقيمه ونواياه. لو جاي مرار حياتي حيكون واقف تماما من حيث الألم، ولو مر السنين الغفران إنه أحرر فكري وقلبي وأنطلق لبدايات جديدة.
0: يا سلام.
1: السلام عليك
0: تريزا يا أستاذ تريزا.
1: تحية طيبة لك وصباح الخير عليك. ربع ساعة توصلنا عن نهاية الحلقة، لكن خلينا ناخد المحور الثاني. هل القوة الحقيقية تقدر ترد لما تكون عندك السلطة ولا تختار ما ترد؟ هل دي القوة الحقيقية؟ نوضح. الناس مرات بتفتكر القوة في إنك تقدر تخوف، تغلب، ترد وتكسر، لكن لو العكس. ودائما نرجع لداود، القوة مش بس إنك تقدر تعمل الحاجة، القوة إنك تقدر تعملها وتختار ما تعملها.
0: يعني القوة أنت قصدك إنه الإنسان الشيء الراغب إنه يعمله، دي مركز القوة. يعني مثلا إنه أنا حابب إنه أنا أسامح، أوكي، أو أنا بفكر في المسامحة أو في عدم الانتقام ونجحت في الحاجة دي، دي هنا القوة. ما القوة إني أنا أصير طاقتي أو أصير إني أنا جبار، إني أنا بقدر انتقم وأنا سوبرمان، لا. فدايما الوداعة يا هيثم في المواقف زي دي حلوة، يكون وديع القلب. المسيح قال تعلموا مني لأني
1: وديع
0: متواضع ووديع القلب. فإذا يجب علينا دايما إنه يعني الدافع بتاع الانتقام دي بيجي من إحساس إنه أنا قوي، أنا بقدر أشيل حقي، أنا عندي كرامة، أنا عندي سمعة، أنا حاجات كثيرة. فأنا دي مرات بنستخدمها غلط. أنا بقدر أكون قوي لما أصر الحب، أنا قوي لما أصر التسامح، أنا قوي لما أغفر وأسامح، مش لما أشيل حقي بيدي.
1: عشان كده الكتاب المقدس في سفر الأمثال قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير مما يأخذه مدينة، ومالك روحه خير مما يأخذ مدينة. هل عدم الرد ضعف ولا قوة؟
0: يا سلام، ده سؤال حلو. ضعف ولا قوة عدم الرد؟ انت عارف مرات عدم الرد ذاته بيكون نوع من الرد، يعني كأنه انت بتتكلم وانت صامت، كأنه انت بتتكلم وانت ما عملت اي اكشن. فأحيانا كثيرة جدا ردود أفعالنا بتعكس، لأن هي بتعكس جوانا، يعني فهمت؟ يعني لما أنا أرد أنا بعكس جواي في شنو. لو جواي شر هرد بالشر، لو جواي سلام وتسامح وقبول للنفس وأنا عارف إنه الحاجة اللي اتعملت دي ما بالنسبة لي أنا ما حتزيد ولا تنقص في جواي، رغم إن هي أذتني، لكن في النهاية أنا الرد بتاعي مفروض يكون يعني أتقبل. يعني مثلا الليلة دي بولس الرسول قال عبارة جميلة، قال لماذا لا نظلم؟ تخيل معي، قال كده، قال يا ناس الكنيسة يا جماعة ليه ما نظلم؟ بمعنى إنه الحياة حنجد فيها ظلم، لأنه أرض الظلمات اللي إحنا عايشين فيها دي يا جماعة ما السماء، ما عايشين في الجنة ولا في النعيم، لا، إحنا عايشين في الأرض. فبولس بيقول للكنيسة لماذا لا نظلم؟ يسوع اسمه عبد الرب المتألم، مظلوم كان، قال لك ظلم هو ولكن هو لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح. ما يعني إذن أنا بقول إنه يا هيثم إنه الظلم أو الفرصة اللي ربنا سمح لي أو التجربة ربنا سمح بها إنه أظلم أو أهان أو يسيئوا إلي أو يجرحوني، دي أعظم فرصة إنك أنت تظهر حبك للآخر من خلال عدم رد الإساءة بالإساءة يا هيثم.
1: إذن وإحنا على خواتيم الحلقة خلونا نجي لنقطة يمكن تكون هي اللي بتلخص لنا الموضوع. الانتقام ملك لمنه، وده جانب مهم جدا جدا، لأن الكتاب المقدس واضح في رسالة بولس الرسول لروميا
0: أصحاح 12
1: لا تجازوا أحد
0: بشر
1: عن شر بشر، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة،
0: أنا
1: أجازي، يقول الرب. ما تخلي نفسك القاضي والجلاد في نفس الوقت. يعني ربنا داري يقول شنو، الله داري يقول لنا شنو، هو بدينا الصورة الحقيقية، الصورة الممكن تكون كانت واضحة جدا جدا في رسالة ابنه بكل التفاصيل اللي يمكن لحد وقت الألم كان عنده السلطة، إنه زي ما طلب منهم التلاميذ طلبوا منه قبل كده، يعني هو لما جاء يقبض عليه طلب منهم،
0: صحيح،
1: والتلاميذ كانوا يطلبوا، وفي أمثلة كثيرة جدا جدا، وهو على عود الصليب، هو قدام القادة الظالمين وكل شيء. لكن ده يقول لنا شنو في موضوع الانتقام
0: يا هيثم؟ في نقطة مهمة عارف انت عارفه كويس، خلي الموضوع انه يا هيثم في قاضي عادل،
1: نعم،
0: ويقول هذا القاضي لا تحكموا قبل الوقت، لا نحكم قبل الوقت. يا اخي اجعل الحكم واجعل القصاص واجعل النقمة في يد الله. انا وانت مرات كثيرة بنستعجل بنحكم، لا تحكموا قبل الوقت، بمعنى آخر إنه هنالك وقت سوف نقف نحن جميعا أمام كرسي الله في اليوم الأخير. يا جماعة بنقف قدام العادل الصادق الأمين الكاشف الأسرار العارف النوايا الله المبدع. إذن الموضوع كله يتلخص إنه أترك الأمر في يد الله، أترك الأمر في يد العادل القاضي العادل اللي بيعرف التوقيت يا هيثم 200، اللي بيعرف 200 هو يطلع الحكم بتاعه ويطلع القصاص. والله في طبيعته هو مسامح، صح ولا ما صح؟ لكن بيجي وقت كمان هيثم انه الفرصه تنقفل منك، يعني لو انت بتأذي بتأذي بتأذي بتأذي، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. تخيل معي شاول كان بيأذي داود، صح ولا ما صح؟ في القصه اللي انت اللي اخذناها كنموذج للحلقه كان بيأذيه داود، ما كان بيرد، لكن ده ما بيعني انه الله ما شايف، ما بيعني انه الله ما متابع. فالله في ايماننا هو ضابط للكون، هو ضابط الكل، بمعنى يا هيثم انه اي صغيره لا تعبر هباء او تعبر ساكت، لا لا لا لا، كل امر امام الله عنده وقته، وكل امر امام الله عنده القصاص اذا كان يحتاج الى قصاص. فاذا لا نحكم قبل الوقت، نعطي فرصه للحاكم العادل. الله هو القاضي، شفت كيف؟ الله هو الذي يريد أن يغفر، هو يستطيع أن يغفر، الله هو الذي. فإذا نخلي الأمر في يد ربنا يا هيثم، ونثق إنه ربنا هو عادل بينه وبين أخوي، وفي نفس الوقت إله صالح يستطيع أن يبارك ويستطيع أن يعطي نجاح لنا.
1: هل بتقدر تترك أو بتقدر تخلي حقك لله بدون ما تحاول تنتقم؟ منو الإنسان اللي بيقدر يخلي حقه هو مظلوم لله قبل ما هو ينتقم؟ هل كل زول يستطيع إنه يخلي الحاجة دي؟ ولما نزول يجي يقول لك يا أخي أنا حقي خليته لله، رغم إنه مظلوم، رغم إنه حصل له حاجات كثيرة جدا جدا،
0: هل أنت خليته لله لأنك ما قادر تشيله، ولا لأنك زي ما انت قبل قلت عندك فرصه انك انت في مركز هو وبعد ده خليته انه خطيت الموضوع في يد ربنا؟
1: ما هو في يعني النقطه دي فيها سلاحين ذو حدين، يعني
0: طيب
1: انك تكون عندك القدره وعندك الامكانيه وعندك كل الادوات اللي بتخليك انك انت
0: كل الاسلحه جاهزه
1: انك تنتقم،
0: اوكي،
1: والثاني انه لا حول ولا قوه لي. يعني
0: في اتجاهين، في الاتجاه اللي عندك السلاح جاهز وما قدرت تستخدمه، يعني عندي فرصة السيف في يدي والقوة في يدي
1: والعدو هو
0: والعدو نايم، في اللحظة دي أنا هعمل شنو؟ مش قصدك كده؟
1: نعم،
0: في اللحظة دي أنا هقول للرب ده السلاح ده ما حقي، ده حقك أنت، أنا بسلمك كل الحياة دي لك، أنت الإله العادل اللي عارف والفاحص القلوب وضابط الكل وفاهم الكل، فانت الهنا بقى انت ومن جوايا يا هيثم. هو الفكره يا هيثم ما بس موضوع انه انا ما انتقم، الفكره يا جماعه انه انا بحبه. يا اخواننا الموضوع يتعلق بالحب، حبوا بعضكم البعض يا هيثم، هيثم انا ما بقول انه يعني عشان انا بحب اخوي اخليه يلعب فوقي ويأذيني، لا، في حاجات هيثم انا هتكلم فيها. يعني مثلا واحد بيستغلك، ما انا ما هخلي نفسي انا يعني كل وقت انا لا هقعد معاه وافهمه.
1: يعني في مواجهه،
0: مقابلة، وفي صراحه. لكن المجمل الجوهر بتاع الامر حب. حب ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكه، وان كان لي كل المغدرات والعلوم وكله، وليس لي محبه. فاذا السر لانه انا ما انتقم، ان انا بحب هيثم، وانا عارف انه هيثم ده اساء لي، بس انا بحبه. تخيل معي المسيح ازوه ولا ما ازوه في الصليب؟ مش ازوه، ضربه وجلده وضربه المسمار في يده، وهو قال له شنو؟ قال يا ابت اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم ما عارفين، هم ما مدركين، هم في خميرة هذا العالم، هم دايخين بالعالميات. أنا الواعي، أنا اللي صاحب الروح القدس، فأنا عاوز منك يا أبوي السماوي يا إلهي أن تغفر لهم.
1: طيب سؤال قبل الأخير، لو سمحت زول، هل معناه الإجابة هي سلفا، يعني أنت رديت قبل شوي، إنه هل معناه لازم تنسى كل اللي حصل لما تسامح زول؟ لو سمحت زول، هل معناه انه فعلا يعني تنسى كل الحاجه اللي حصل؟
0: صدقني ما بقدر انسى كل اللي حصل. الحصل صعب. هيثم الجرح مثلا، لو انا جرحت في يدي ومشيت الدكتور وخيط لي اليد وكده، لكن بيترك في اثر، مش كده؟ في اثر ذكرى موجود في كل معاينه دي، بشوف الحاجه. فيا جماعه، الجروح والالام اللي بنسببها لبعض ممكن كحدث لا أستطيع أنساه، ولكن هذا الحدث ليس له سلطان وليس له قوة في سلوكي، ليس له قوة في تصرفاتي، لكن أنا كذكرى ممكن أتذكر، ولكن ليس له تلك الطاقة الفتاكة اللي حصلت بي. فهمت الفكرة؟ بمعنى أنه ممكن ما أنساه، لكن أنا بتعلم منه دروس، أنا بأخذ منه عبر، بحيث أنه ليس له سنون لكي يمضقني ويبلعني. لا ما بخليه يبلعني.
1: في رسالتين، خلنا ناخذ رسالتين. الزنجي بيقول الفرصه ما بتديك حق تنتقم، بتديك فرصه انك اقوى. تعال نشوف عفاف قال شنو. الانتقام دي النقطه الاساسيه لعدم الغفران وعدم المواجهه، ودي ضعف الشخصيه، ودي ضعف الشخصيه، والانتقام بيقلل من كرامتنا وبيزينة. الأحسن لما تكون زعلان تطلب من الرب يرشدك وتطلب المحبة.
0: صحيح.
1: أنت مظلوم، وأنت يعني حصل لك الكثير جدا جدا، لكن تطلب من الرب إنه يرشدك وتطلب المحبة. شكرا لك يا أستاذة عفاف. صديقنا العزيز طريفي بيقول في أثار الانتقام، يعني بتجي قال على ثلاثة مستويات، نفسك ومعناك وعلاقتك بالناس. خلينا نمسكها واحدة. الأثار النفسية قال دي اللي بتحصل جواك، راحة لحظية وذنب طويل. أول ما تنتقم بتحس بقوة وانتصار، بس بعدها غالبا بيجي جلد الذات. يعني بعدك يكون تسأل كان لازم أنتقم، بعد كده بتجي النقطة الحساسة، أخوف من رد الفعل، بتعلقك بالجروح، بتتعلق بالجروح. الانتقام بيخليك تعيش في نفس اللحظة اللي يعني اتأذيت فيها، عقلك بيفضل بعيد عن المشهد 100 مرة عشان يخطط، يعني هو اللي بيأذي، اللي بتتأذي مرتين. التوتر والغضب المزمن، الجسم بيفرز أدرينالين وكورتيزول. لو فضلت في حالة انتقام بتدخل في قلق أرق وتفكير قهري، فقدان السيطرة، بتحس إنه الشخص الثاني لسه متحكم في مزاجك وقراراتك، هو ضغط الزر وإنت اللي بتجري. الأثار المعنوية الأخلاقية دي اللي يتغير، اللي بتغير نظرتك لنفسك، تأكل القيم كل مرة بتبرر فيها الأذى عشان هو بدأ، ودي مشكلة. ضياع معنى العدل، الانتقام شخصي، العدل عام. لما تنتقم بتحول من عايز حق لعايز أشفي الغل بتاعي. وعشان لدي قزمن، يعني هو يعني لخصتين نقاط كثيرة، لكن قال شنو؟ الناس بتطلب اتنين بس، العقل والسلام بيجوا من واحد، العفو. قاعدة نفسية مهمة المسامحة، ما عشان خاطر، ما عشان خاطره، المسامحة عشان تفيك نفسك من السجن اللي حابسك فيه، ودي نقطة مهمة جدا جدا. لكن يعني نأسف كثير للناس اللي يمكن يكونوا انفصلوا عننا وهم بيسمعوا في الراديو، يعني ما شايفين الصورة، والناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، يعني احنا متأسفين جدا انه احنا انفصلنا عنكم، لانه التوقيت بتاع الحلقة
0: الزمن ما خلص،
1: الزمن
0: خلص،
1: الزمن خلص،
0: الزمن معاك بيمشي بسرعة عايزة.
1: صراحة بالزبط، يعني انه الموضوع بيكون شيق، الموضوع بيكون مهم جدا جدا يعني، ودي المشكلة الصعبة. لكن في الختام، لو الشخص ظلمك وقع في يدك مرة تانية وما في زول هيحاسبك على ردك، هتختار شنو؟ ودي الخلاصة الجميلة جدا جدا. لكن المسيح خير مثال دايما وأبدا، لأنه هو يعني
0: معلم الصالح،
1: وقال بيقدر يجرب المجربين، لأنه هو جرب،
0: يعين المجربين،
1: يعين المجربين. فقدر شنو يا سيستو، هو بيقيف يعني بينه وبين الآب في وقت صعب جدا، إحنا بننتقم وبحاول إنه فعلا يشيلنا من حتة السقف. المثل أنت أخذته قبل شوية، لما إحنا نكون ماخدين مكانه ودارين ننتقم إحنا، أنت لا حول ولا قوة لك، أنت ما شايف هيحصل شنو بكرة.
0: صحيح.
1: لكن أنت لما تقول أنت حتخد نفسك في المكان اللي بيكون مفترض يكون فيه، أنت بتحجب عدالة الله.
0: صحيح.
1: فشنو الرسالة لكل زول دار ينتقم وهو عنده مخطط، وكل زول بيفكر في الانتقام، وحنا في ختام الحلقة.
0: في الختام دار أشكر هيثم وأشكر أخواننا الحلوين وأخواتنا المتابعين، شكرا لكم. ودار أذكر نفسي وأذكركم أنه لا ننتقم لأنفسنا، بل نعطي مكانا للغضب، ودائما ما نستعجل، لازم نركز ونفكر قبل ما ناخد أي قرار في حياتنا. لو دار ينتقم من زول انتقام أي إن كان نوعه، فيجب أن أفكر مئات مئات أو آلاف المرات قبل ما أتخذ أي قرار، لأنه أي قرار نتخذه في وقت الغضب ممكن ينتج عنه نتائج صعبة جدا. أعطي فرصة للآخر، حب أخوك، حب أختك، صلي لأجل الذين يسيئون إليك. كلنا ضعفاء يا هيثم، لكن ربنا بيعيننا وبيدينا قوة حتى نعيش بسلام مع بعضنا البعض.
1: رسالة ختامية من الأستاذ البشمهندس مارك لطيف، بيقول أحبتنا هيثم أخونا المقدم الجميل وحافظ.
0: مارك ده معجب جدا بك يا هيثم، وهو طبعا رجل ما سهل، يعني رجل بركة كبيرة لناس كثيرة.
1: عشنا أيام جميلة، يا ليت إنه ربنا يعني رجعنا الأيام أو يدينا أيام جميلة.
0: أكيد. وبالمناسبة الراجل ده الباحث وراجل ما سهل،
1: متهد، أكيد متهد. أكيد السيد مارك دائما مكافح. يعني اتمنى انه ربنا يعني يفتح له ابواب الخير
0: ان شاء الله يا رب،
1: نشوفه كده
0: لكل عريس. لكل شغل كلهم ان شاء الله. عريس اهم حاجه، قرب قرب ان شاء الله
1: يا رب، ان شاء الله مارك كده نشوفه.
2: ايوه كريم.
3: نعم.
2: نا أي سكون آيا؟
3: أبي كونا.
2: ككيرة جنبا.
3: ككيرة.
2: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرة زينكا.
3: يه.
2: إتى ككيرة زينكا.
3: نا أيلون يا خاي سر بالا جابا إتى.
2: بات.
3: تيجو ما إذا كوي.
2: إلهم ورا جلوبا تي إتى مان.
3: يه.
2: ككيرة دو كارا يا خاي.
3: أيلون.
2: بات ناس دو كارا جارو مانان كيرة لي مان.
3: يه.
2: آي كي ككيرة كارا يا خاي.
3: نا نا مي. يه.
2: جي دين دين أني لا كيرة يه.
3: كا.
2: دين دول ما لا إلا سيدا كلا أساين أنجيل.
3: نا دوين دول ما لا دوين ما لا أنا جي كا كا يسوس إيري أوروتي.
2: ناي.
3: As erengel bakay si
2: neji gisi
3: di yege sa nya sa nya sanka zaman ki subon akawal ki
2: e kel kan si olo ma a subon e batba e ay ser ela san di
3: san de yulinas enga
2: alan tagi jerti
3: abay ne ngaye hi ha ela sia wa ba may ne na lonto ibes
2: ay ay ay
3: egel
2: na ingeliye ji ji do go sia pa go badile aradi wala sare sare jaru do injiran en jaru kel sa subo ko
3: ay ay do la kanu ile pago mille pago da ngosi pago la ki marang
2: kasi dola
3: dola negelie
2: jaron ausi kenas kari new kidé
3: egel negel pago
2: pago la
3: dola kengil gis
2: egel naka
3: egel nay ni jidu ndol ma jama sankaja asan jos kwasi izen jagol
2: izen aykel jibo duo kere ji uto ngi sa yitia dola jarwa za kariye kwa kwa sel ma ndin kisubu kwa nyet ko
3: na awlan koy
2: na awlan kanda
3: ay khadum bara dun dol ma de yimba ya khay bara jones dito je jones juro sak
2: ah de yi woro joji
3: ha ya khay jaru
2: wo kereng
3: ya khay ya wo burgo ila ngoro juro
2: ki uto ya khay
3: ah ah ya khay ay ya khay karabang kila on pi ay kiranga
2: jibo jibo

0: ازيكم؟ ان شاء الله كلكم كويسين، تامين لامين، لا فاقدين ولا مفقودين. انا ما حاقول حزينه انه الليله دي اخر حلقه من حلقات برنامج الله البريدو، لكن انا مبسوطه انه لقيتكم وانه تونسنا مع بعض وانه قلنا مشاعرنا لبعض تجاه الريدة العجيبه بتاعت ربنا اللي بيدنا ليها. ومبسوطه جدا كنت برسائلكم وبمقترحاتكم لي عناوين حلقات، ومبسوطة جدا كمان انكم انتوا بتفتشوا عن الحقيقة وبتسألوا، ونحن لازم في كل وقت نبقى باحثين عن الحق الالهي، ونبقى ونقرن الحب بتاع البحث ده باننا نبحث فعلا ونقرأ ونطلع ونقارن ونشوف، وبعد كده نقرر اننا نحن نمشي في درب الريدة العجيبة عشان نمشي بثبات وبإيمان راسخ. وكمان مبسوطة انه يكون معاي في اخر حلقة الليلة باش مهندس رأفت. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أستاذ إيفا، والواحد استمتع جدا بالحلقات الفاتت، واستمتعنا بكل المعلومات والمشاعر الفياضة اللي كانت في الحلقات، والمعرفة السر اللي كانت موجودة في الحلقات عن ربنا اللي إحنا بنريده.
0: تعيش يا رب. وولينا إحنا حلقتنا عنوانها مختلف. إحنا في كل الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن المحبة، وكنا بنتكلم عن أبدية المحبة، وكنا بنتكلم عن البنوءة. كل الحاجات دي ممكن أدت إشارات أو دلالات إنه نحنا ماشيين نكمل الريدة، بس ما حنكملها في الأرض هنا، ما حنكملها في الأرض، حنكملها في السماء. أكيد ربنا دعا السماء بيت لينا، قال أنا ماشي عشان أعد لكم بيت وتجوا تحصلوني فيه. كل واحد فينا بقى بيتخيل البيت ده على حسب خياله هو. في ناس بتتخيل انه البيت ده بيت كبير، بما انك انت مهندس يعني برضو ممكن تفتيها في الحتة دي، بس المهندس الاعظم ورانا مواصفات تانية لبيت تاني خالص غير خيالنا نحنا. لكن في نوع مننا بيتخيل انه البيت ده فيه شجر، انه البيت ده فيه انهار جارية، والبيت اللي في السماء ده فيه جوار.

0: مهمسي ده البيت اللي احنا ماشيين نقعد معاه ذهب واطا الشوارع حقتها شنو بقدر منو معي في السما دي بقدر منو اللي احنا ماشيين له. فالسما حقتنا ما هي مكان يعني زي ما انت وصفتي مثلا في اكل معين احنا كنا محرومين منه هنا ولا شراب معين انا ما كنت قادر اشربه هنا همشي اشربه هناك ولا ناس معينين انا ما قدرت اصلهم في الواطه هنا همشي اصلهم هناك واعيش معهم للابد. فانا ما داير الحاجات دي لانه انا لو وصلت الحاجات دي بعد شويه حتزهجي. غير انه ادم كان عنده كل الحاجات دي تقريبا في الجنه بتاعته وبعد اختار انه ياكل من الشجره ويطلع. ليه؟ لانه ادم ما حب الله ده ريده حقيقيه عشان كده اختار ياكل من الشجره ويسيب الجنه. فاحنا حيفرق منه شنو لو ما عندنا بدينا الريده دي من هنا ومشينا كملنا هناك. فهي السما حقتنا انا السما بالنسبه لي ما بتبتدي هناك بس السما بتاعتي باديه من هنا لانه الفرحه والسعاده والراحه يا هو الله ما في راحه ثاني غير مع الله ما في سعاده الا في الله ما في سلام الا مع الله. فانت هتمشي هناك عشان تقعد مع منه. ولو انا اصلا ماشي الجنه دي عشان بس خوفا من نار ولا طمعا في راحه فما معناه انا همشي اقعد شويه وحزهق او انا ما همني الله سيد الجنه دي. وانت ماشي هنا والله كل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه من الاول انه الله عايز يعمل معاك علاقه. فلو انت اصلا ما هدفك العلاقه دي معناه انت ما عرفت الله ولا قربت لله. اذا هدفك بس انه انت تستفيد من عطايا الله ونعمه وما تستفيد من حضوره وما هميك فدي مشكله كبيره. يعني تخيل انت لو عندك جنة بس دايره يزرع لك ويشتغل لك ويقلع لك وبعد كده ما دايره معناه ده ما ولدت ده اي حاجه تاني غير الاسم ده. فهي السما ما بتبتدي هناك بس السما دي بتبتدي من هنا. فانت اصلا ال- ال- ال- الراحه وين؟ الراحه ما في مكان. الراحه في انسان في شخص معين. الراحه انك انت تكون مع مصدر الراحه. السلام وين؟ السلام تكون مع مصدر السلام. السعاده وين؟ منو اللي بديك الفرح اللي تكون مع مصدر السعاده. فلو انت اصلا هنا خدت سعادتك في حاجات في اكل معين في شراب معين في تصرفات معينه هتفتكر انه السما بتاعتك هتكون بنفس المنطق ده. لكن لو انت عرفت انه انت مخلوق عشان تتواصل مع الله عشان تكون في علاقة مع الله زي ما سمعنا في الحلقات الكثيرة الفاتت فإنت هتعرف أن الجنة برضو هتكون تكملة وتتويج لهذه العلاقة. وإلا زي ما قلت لك الزواج بين الراجل والمرأة مثلا كل الهدف بتاع الراجل أنه 200 يتزوج محبوبته والمحبوبة دي هدفك 200 تتزوج من حبيبه ما هدفها أنه لو هي أصلا بتحبه عشان بس داير يشتري لها عربية ولا داير يشتري لها بيت ولا داير ده ما معنى حب ولا ده معنى زواج. دي شركة دي مصلحة هي دايرة منه شيء معين. فتخيل لو انت الانسان ما بترضى زوجتك او زوجك او ابنك يعاملك انك انت عبارة عن حصالة ولا عبارة عن بنكي كل ما دار منك قروش ولا دار منك حاجة يمشي يسحب تخيل مع الله كيف هتكون له العلاقة بالشكل. فإحنا لو أصلا ماشينا الجنة او ماشينا السماء عشان نصل لحاجات زي دي اعتقد ان احنا محتاجين نراجع نفسنا. وحيبقى السؤال انه انت تخيل لابد الابدين هتكون عايش مع زول ما بتريده يعني مع الله ده موجود في الجنه وانت ما عندك معه اي موضوع وما بتريده هتعيش معه لابد الابدين كيف؟ ما دي برضو انت فكر فيها. يعني انت محل الاكل والشراب والحاجات اللي بتسوي فيها دي الا يكون الله ما في. وهلو الله ما في دي ما معنى جنه بعد كده شوف انت ماشي وين. لكن لو الله هناك موجود في الجنة دي في السماء هيكون كيف انت قاعد معه وانت ما عندك اي علاقة معه. فاعتقد انه احنا محتاجين نراجع نفسنا في احنا دارين شنو من الله ودارين كيف وهل احنا دارين نكون في الله ولا عندنا اهداف تانية. وده اللي احنا مفروض نراجع لنفسنا.
1: إذن يا عزيزي ويا عزيزتي أنتم محتاجين تسألوا نفسكم السؤال اللي قاله باشمهندس رأفت أنت ماشي لوين وعايز شنو وعايز بنو من السما اللي أنت ماشي ليها. لو كنت ماشي للأكل والشراب الأكل والشراب في الدنيا كتير وبرضو لو كنت ماشي عشان واحد

0: واحدة جميلة تتزوجها. برضو في كتير جميلات في الدنيا ممكن تتزوج، وفي رجال برضو جميلين ممكن حضرتك عزيزتي تتزوجي أي رجل من الرجال في الحياة دي جميلين. ولو كنت ماشي لخمرة، ولو كنت ماشي لمناظر طبيعية جميلة، كل ده في الحياة دي موجود. الحاجة اللي ما موجودة في الدنيا هنا معك إنك تشوف الله بوجه مكشوف. إنك إحنا في الدنيا بنعاين مجد الله، شفنا مجد الله، لكن الله بكامل حضوره وكامل شخصه ما شفناه. ودي الحاجة المطلوبة، واللي انت ماشي تشوفها بعدينك في السماء. وأظن يا باشمهندس إحنا لما نشوف الله بكامل حضوره بكل ذاته وجلاله وسلطانه وبهاؤه، ده ذاته براءه بيخلينا إنه ما نكون محتاجين ناكل، ما نكون محتاجين نشرب، ما نكون محتاجين نتزوج. حورية شنو البعاين ليها وربنا بكامل بهاؤه قدامي؟ الخمرة بتاعت شنو اللي أنا بعاين ليها؟ وإذا كانت راحيل وهي بتتكلم مع ربنا في المحراب كانت كأنها سكرانة، فده بتكلمه في المحراب، فده هو كله كده واقف قدامه، إحساسه حيكون شنو بالخمرة وربنا موجود.
1: الشيء جميل يعني حيكون هناك إنه مصدر كل سعادة حيكون معك موجود. أنت ليه تمشي تفتش في سعادة في حاجة تانية؟ مصدر كل متعة الخلق، كل الحاجات السمحة، الأكل والشراب الموجودين في الدنيا والخلق، كل الخلائق دي حيكون موجود معك. أنت تاني هل معقول هتعاين لحاجة وتسيب الأصل؟ الفروع دي كلها ما هتهمك. فده السبب اللي أنك أنت في السماء ما حيكون مشغول بباقي الحاجات بقدر أنت مشغول بهذا الإله الصنع كل الحاجات دي ومكشوف قدامك بجلاله وببهاءه. لأنه أنت في السماء هناك اتغيرت، بقى ما في أي حاجة بتمنعك أنك أنت تشوف الله. والميزة أنه الله في رحمته وفي نعمته ما قال لنا بس هناك السماء، ما وصف لنا الطريق. يعني الله زي الأب الحنين سايقنا بيدينا إحنا الأطفال المساكين ديل خطوة خطوة من زمن آدم، بيورينا الشارع ولما نتجسد على الدنيا كيف ورانا الطريق وفتح لنا الطريق اللي إحنا نقدر نخش به. وما في طريق تاني عشان تخش السماء دي إلا بمحبة الله، إلا برضا الله. ولو أنت ما ردت وما حبيت، والرضا دي بتتجسد إنك أنت يعني جزء كبير من المحبة دي هو الثقة، إن أنت ما بتحب زول بتثق فيه. ولو ما يعني عفوا، إذا أنت ما بتثق في زول معناه ما بتحبه، لكن أنت من محبتك واثق في هذا الشخص إنه هو اللي حينقذك، هو اللي حيمرقك من الحفرة اللي أنت واقع فيها، واثق إنه هو الحامي ظهرك، واثق إنه هو الساقي. وده اللي بوصلنا السماء، الثقة في محبة الله دي. ما هو ما في شيء تاني، يعني أنت عايز تصل كيف؟ وربنا محتاج منك شنو عشان تخش السماء دي؟ يعني هل ربنا محتاج قروشك، محتاج منك صدقات حسنات، محتاج منك شيء عشان يدخلك السماء؟ هتعمل له شنو حاجات؟ وبعدين هل انت تصدق انه انت مثلا ممكن يكون في ميزان انا املى كفة كاني داعين الله؟ يعني مثلا اذا احنا فرضنا مثلا انه في ميزان وانا ممكن اعمل 100 حسنة واعمل لي 50 حاجة كعبة، وهكذا معناه انا حكون داعين الله ب50 حاجة كويسة، هذه معناه ربنا مجبور يدخلني السماء.
0: عندي 50 كويس
1: دي انا عندي هتمشي لربنا تقول لي انا في الكفه دي عندي 50 حسنة زياده، انت مجبور تدخلني. هل ده بيقى حب؟ ده ما بيقى دين، بيقى تجاره. فاذا انت شايف ربنا بتقدر تدين ربنا وتكون مداينه وتكون طالبه قروش ولا طالبه حسنات ولا طالبه صدقات ولا طالبه اي خير، دي مشكله كبيره. وربنا محتاج شنو بصدقاتك وسيئاتك هتنقص منه شنو؟ فهي دي المشكلة هنا. زي تفاكر انه انت بتقدر تخش الجنة دي والسماء دي عشان توجد معه بحقك بقدرتك، دي ما بيقى حب، يعني ده بيقى قلع، ما بيقى ريدة. فهي انت عشان تخش ذاته، عشان لو انت فكرت فيها شوية، عشان توجد في السماء دي وتقعد في البيت ده، ما لازم تحب سيد البيت ده وتكون معه ومصدق انه هو الانقذك وهو المرقك وهو السمح لك. ما هي كمان انت ما خاشي حمرة عين وقلع، يعني انت خاشي بسيد البيت ده هو فتح لك الباب عشان انت تخش، ولو هو ما فتح لك الباب انت ما حتقدر تخش. فبيبقى السؤال انا شنو اللي بيخليني افتحوا لي الباب عشان اخش لسيد البيت ده لو انا ما بريد وهو ما بريدني؟ ما في شيء تاني، ما ممكن تجي تدق عليه الباب وتقول له انا داينك، عندي في دفتري ده، انا سويت لك وسويت لك وسويت لك، لازم تدخلني. هو اعظم من كده، هو اقدر من كده. او لو انا بقيت داينه، ما انا بقيت انا اعظم منه، بقيت انا اقوى منه، بقى انا عندي كلمه، انا كاسر عينه.
0: ايوه
1: ودي جل جلاله ما ممكن تحصل.
0: اكيد.
1: فايه ما يعني يا تمنطق، احنا ممكن نفكر انه انت بتستاهل تمشي السماء وتمشي البيت ده بحقك. ما في منطق يعني، ما في اي تفكير انت ممكن تحسبه انه هذا لله ممكن يدخلك لاي سبب غير انه هو بيريدك. ما في حاجه بتلوي يده اذا جاز التعبير عشان يدخلك، الا هو بمحبته وبرحمته وبنعمته يفتح لك الباب عشان تخش.
0: باش مهندس، في ناس بتقول انه السماء طوابق متعدده، يعني 7 طوابق، في الطابق الاول سماء، الطابق الثاني، الطابق الثالث، وكل طابق مخصص لمجموعه من الناس، مخصص كل ما تعمل حسنات كثيره بتكون انت في اعلى طابق. يعني الناس يعني العاملين مثلا عندهم كوينز كده 300، ديل حيكونوا في الطابق الاول، لو 600 حالتاني، لو كده الثالث، وانت ماشي لحد اعلى طابق، الطابق السابع، وده الـ5 نجوم يعني اخر حاجه في السماء. وبرضو السماء ده عندها باب وعندها غفير، عندها حارس قاعد حارس الباب. يعني انا عايزك انت تتامل في الحاجه الحقيقيه اللي انت حسيتها من خلال يعني مطالعاتك لكلمه ربنا وقرايتك ليها وفهمك ليها وتعمقك فيها، وتحكي لنا عن شكل السماء عامل كيف.
1: انا داير اقوله لك، لما فكرت في الكلام اللي كنت بتقولي وده قبل كده، فسالت نفسي يعني هل لما انا يكون السماء دي مقسمه درجات، معناها ربنا بيريد الناس ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وديل قدام محل أحسن، وديل قدام محل أحسن، ولا هم قلعوا قلع؟ تبقى دي المشكلة.
0: هم قلعوا قلع، أو على حسب ما جمعوا لقطوا من حسنات، يعني داخلين بحقهم.
1: ما دارك دي النقطة. أيوة. معناها قلع، معناها ده حقي
0: بحقهم عديل، يعني
1: بقروشك دي بقى تفسيرها زي ما تفسيرها.
0: كل ما كانت أكتر، كل ما كانت الحسنات، الحاجات الكويسة يعني اللي انت عملتها أكتر، كل ما بقيت قاعد في محل أفخم.
1: ما هي يعني في الآخر انت قاعد بحقك.
0: أيوة.
1: حقك ده شنو كيف؟ ما أنا ما ما ما يعني ما موضوعنا هس، لكن في الآخر انت قالع وقلع من الله.
0: أيوة.
1: يعني انت جيت لله شايل لك خرتايه كبيره مليانه حقك ده، قروش، حسنات، صدقات، اي شيء كويس، كعب، وات ايفر انت بتؤمن بشنو، وقلعت قلع. يعني انت اشتريت محلك ده شيره.
0: ايوه.
1: فبتبقى الفكره، ها سيد المحل ده انت اقوى منه ولا هو اقوى منك؟
0: أكيد
1: انت اعظم منه ولا هو اعظم منك؟
0: اكيد طبعا بحقي يا باشمهندس. طول ما انا هسي لو مثلا انا سافرت واحده من مدن العالم الثانيه ونزلت في اوتيل 5 نجوم، اكيد كل الموظفين وحتى صاحب الفندق ذاته حيعاملني معامله خاصه، وما حيكسر لي كلمه. حقول لهم مثلا انا ما بشرب الحاجه دي، ما حيجيبوا لي، لا انا حكون الامر الناهي، لانه انا قاعده بقروشي. لو ما قدموا لي خدمه كويسه ما حديهم قروش.
1: انت قلتيها براك، حتكون شنو؟ الامر
0: الناهي.
1: الناهي. تخيل يعني، استغفر الله، شيل سيد الاوتيل ده وخدت سيد الجنه، وانت بقيت شنو؟ الامر والناهي.
0: الموضوع صعب صراحه.
1: ما هي دي المشكله بتاعت الانسان. الانسان من زمن ادم لما انا سوى الغلط الزمان ده، هو شايف روحه احسن من الله وبيفهم احسن من الله. ليه يوم الليله ربنا ده وردراك الطريق يا اخي، ده هون ده الشارع، احنا اليوم الليله بنقول لا لا لا يمكن، جل ربنا ما ممكن يكون كده، حاشا لله انه يسوي كده. ليه؟ لانك انت شايف روحك بتفهم اكتر منه، شايف روحك انه الصح عندك انت، ما عنده، ما بتفكر انه هو ليه سوى كده ولا عمل كده. فنفس الشيء الفندق ده انت قاعد بشنو؟ بحقك. معناها ما في سيد الفندق ده ما بيريدك، يوم وقروشك دي تنتهي
0: يطلع
1: طوالي. فتخيل انت قاعد في الجنة دي بكيس بتاع قروش مليان حسنات، مليان صدقات، يوم ما كيسك ده انتهى
0: شوف لك مكان.
1: تخيل ربنا كده، هل دي جنة؟ هل انت هتكون عايش مبسوط انه دي محل انت قاعد فيه ومبسوط؟ هل انت ذاته كزول بتحب لك زول، اذا انت المحبوب ده بيحبك عشان صفة معينة فيك، وانت هتكون تحت تهديد لزوال الحب وكد زوال الصفة دي؟
0: أيوة.
1: فتخيل لو المحبوب ده الزول اللي بريدك ده بريدك عشان صفة معينة، ما انت اي يوم الصفة دي هتنتهي فيك، ده ما تهديد لك. انت طوالي معنا الحب بتاعه حينتهي. فانت تخيل عايش في سما، عارف انه زونك فيها مؤقت محدود بحب معين، واذا كان هذا الاله بغير رايه او قروشك كمل، قروشك اللي عنده كمله بكشك برا، دي ما بقت سما. فبالمنطق كده لو انت بتؤمن بالله كويس، بالله بريد الخير، بالله بريدك، ما حتصدق في سما بالشكل
0: طبعا،
1: ما حتصدق في سما برضو بدرجات، لانه ما ممكن الله بيكون بيحب ناس وناس ما بيحبه وناس بيخطهم تحت. يعني انت هتشوف من الله جزء ده هتشوفه.
0: وكمان يعني بيقولوا لنا في الكنترول طبعا كالعادة وطول أيام البرنامج إنه الزمن انتهى، لكن عشان دي الحلقة الأخيرة هنقول، ف يعني في حاجات ساعات بتخليني أحتار إنه هو بيوصف لك الجنة، بيقول لك قبل الجنة دي في نار، لكن عشان انت تصل الجنة في طريق كده، الطريق ده عرضه زي السبيبة تحت الشعر، طريق ضيق جدا. لو انت عندك يعني عندك أعمال خير كتير عملتها وعندك حسنات كتير وكنت بتسمع طول الوقت وكنت خادم مطيع جدا، الدرب ده بيفتح معاك الطريق وبتمشي فيه عابر من فوق للنار لحد ما تصل الجنة. ولو كنت يعني حتى لو كنت بتحب ربنا وكنت مصدق في ربنا وكنت مصدق في ربنا يعني اللي خدت الطريق الضيق ده اللي بيمر فوق النيران ده، فالمهم بتاخد لك شوية شويتين كده وبعد ذاك تقوم تخش الجنة وتعبر وتخش الجنة. بعد ذاك يقوموا يشوفوا عندك قدر شنو حسنات، بعد كده يقوموا يطلعوك الجنة ياتا. فالتوصيف ذاته صعب جدا، يعني وانا بتخيل نفسي ماشي فوق للنار عشان أصل للجنة، عشان في الآخر أمشي أعمل شنو، عشان في الآخر أمشي أكون بشرب من أنهر بتاعت عسل ولا أنهر بتاعت خمرة كانت، وما في حاجة جديدة، نفس المشاهد بتاعت الدنيا ذاتها وأنا ماشي بيها للسماء. يعني في أوقات كثيرة وصراحة خليني أكون أمينة بقول إنه في نفسي انا بقول انه انا يا ايفا طيب انا هشه الجنه دي اعمل شنو كمان، اي امر بفوق للجحيم يعني الكارثه. وممكن تكون اعمالي ما، وانا عارفه انه طبعا اعمالي ما كويسه شديد وما بتكفي والكوينز بتاعتي حتكون ما كثيره، فالمهم غايته حقح في النار دي وانا ماشيه كده.
1: يعني انا خليني اختصر لك، انا رايي الشخصي انا لنفسي، انا بالنسبه لي جنتي الله خليني اختصر لك بالنسبه خليني الخص لك بالنسبه لي انا، يعني انا جنتي هي الله والنار دي محل ما في والله. فهي يعني انت زي ما قلت لك خلي كل القصص اللي ممكن تسمعها، لكن في الاخر انت ماشيه لهم، يعني زي لو انت صحيح بتحبي الله ما هتهتمي هم ماشي وين او في شنو او السما دي شكيله كيف ولا فيها شجر ولا خضار ولا صحر، ما انت مشغوله بالزول اللي بتريدي ده. يعني زي ما بقول لك المثل بتاع الزواج مثلا، العروس دي كله والعريس هدفه كله كيف يتلموا مع بعض، تلقي الزول شغال وهي بتسوي وتجمع القروش واو عشان كيف يتجمع. فهي الجنة بالنسبة لي أنا ما هي المكان أو الزمان أو الجنة بالنسبة لي هو الزول اللي أنا بريده ده، الله البريد ده هو جنتي. والجحيم بالنسبة لي وجهنم ده أي محل هو ما فيه وأي حاجة هو ما فيه وأي مكان هو ما فيه وأي زمان هو ما فيه، ده الجحيم بالنسبة لي. فلو أنت أصلا بتريد الله هتكون ريتك في الله ده هي السايقات وهي الدافرك ودار تلاقيه ودار تقعد معه ودار تعرفه. إذا أنت هدفك حاجات تاني كلها ما بتسوى شيء، وفي الآخر المصدر بتاع الخليقة دي كلها، المصدر بتاع المتعة دي كلها، المصدر بتاع كل الحاجات دي، ما هو الله ذاته. الكون ده كله بدأ من وين؟
0: ما بدأ من الله.
1: إذا ترجعت للمصدر تاني دار شنو
0: بباقي الحاجات التانية.
1: فهي دي الفكرة ببساطة. فإذا أنت أصلا ما هدفك في الجنة الله، من حسب بقول لك شوف لك حاجة تانية. ما لكن الله ده المريد، وإحنا هو اللي وراك الطريق، وهو اللي وراك كيف تصل له. وفي الآخر الهدف من الله ذاته عشان يعمل لك جنة، عشان شنو يعني؟ هو ما شغل أنت ليك عشان يمتعك، ولا أنت دافع له قروش عشان زي المثل اللي حضرتك قلتي بتاع الفندق، وفاتح الفندق ده عشان يلقط قروش. يعني الله دار منك شنو؟ عشان يعمل لك فندق ويعمل لك ويعمل لك، ولا هو زعلان منك لشنو لما فاضي يقعد يشويك ويقلبك في النار حبة فوق وحبة تحت؟ ده كله ما هدف. هو هدف انك انت كيف تصل له. واظن يعني زي ما انت حضرتك قلت في ختام البرامج بتاعتنا دي، الواحد يبتدي يفكر انه هل انت صحيح داير الله ده؟ هل انت بتريده ولا داير منه شنو؟ هل انت داير حاجات منه ولا انت دايره؟ هل انت بتحبه طمعا في الجنة ولا خوف في النار ولا دايره؟ هل انت بس داير تربح النعيم ولا خوفا من الجحيم؟ ده السؤال اللي انت مفروض تسأل نفسك. فهي القصة كلها خلاصتها زي ما انت قلت في البرنامج بتاعك، الله اللي بنريده ده. إذا ما في الريدة والحب ده المتبادل بينك وبينه، الحياة دي ما هتكون لك مرة جدا جدا. وأي جنة أنت تتخيلها ما فيها الله اللي بتريده ده هتكون مرة جدا جدا، وهتزهج منها وما هتستحمل. فدي فرصة لنا إنه إحنا نفكر ونراجع ونشوف نفسنا إحنا دارين شنو، دارين نصل لشنو.
0: دي فرصة لك إنك تفكر وتراجع نفسك وتشوف أنت بفكرك وبإدراكك وبروحك عايز تصل لشنو، وعايز تعيش فيها جنة، جنة مع الله اللي بتريده، وتتمتع بالمصدر وتملي نظرك فيه، ولا عايز تمسك في الفروع وتخلي المصدر. دي الإجابة بتحت السؤال أنت الحجاوبة، ونحن كمان برضو حنسمع منك إجاباتك بعدين لما تراسلنا، والباش مهندس حيكون مستعد إنه يرد لك عليها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح على كل الناس اللي صحت بدري وجات جارية طوالي عشان تفتح موبايلاتها وتكون حاضرة معانا في راديو سمر وكمان برنامج صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على رحاب المحبة. أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب صباح جميل، صباح جديد عليكم، صباح نبداه بشنو يا رشيدة؟
1: أنا ببدأ بتغير النظارة. أنا بفتش البسيط والنظار. يا صباح الخير عليكم، وأحلى صباح من نكتة العملات فينا الناس دي. صباح نبداه بقدرة ربنا،
0: أمين.
1: يعني دي الحاجة اللي أنا قاعد أقولها، ودي الحاجة اللي أنا بحبها، إنه أول ما تصحى بدون ما تفكر أنا يومي ده أبداه كيف، شيله كده وخطه لله عنده، وبعد كده يمشي وانت قلبك ملان ودفيان. يا ناس ممكن ارجع افتش نظارتي.
0: انا شايفاكي مشغوله فقلت اباقي. دي اجمل تصبيحه يا رشيده، وانا دائما بحب يعني اقتبس منك العباره دي لانها جميله وفعلا بتدي طاقه ايجابيه من الصباح لما نبدا فعلا صباحنا بقدره الله. واكيد كل صباح هو فرصه جديده في الحياه، وفرصه بنشكر فيها ربنا على انه ادانا نعمه الصحه والعافيه، على اننا موجودين احياء، على انه احبابنا وناسنا واولادنا كلهم كويسين واحنا شايفينهم قدامنا. وكمان ما ننسى في الصباحات دائما نذكر الناس التعبانين، الناس الحزانة، الناس اللي فقدت أعزاء لهم، إنه ربنا يديم تعزية حقيقية من عنده، وكمان يعني يخط في أذهانهم وبالهم ذكريات جميلة يعني عنهم. وكمان رشيدة ما ننسى بلدنا الغالي السودان، وأنا يعني دي حخليها ليكي، أدعية وتمنيات بالنسبة لبلدنا، خاصة نحن في الفترة دي يعني بنتوقع تغيير كبير.
1: عارفة يا إناس، أنا كل ما أتذكر، طب بس خليني أقول للناس إنه أنا غيرت النظارة. لبست دي لقيت الناس دي ما شايفاها، النظارات جداد يا أخوانا، قولوا لي مبروك. فغيرتهم عشان أجرب ألبس دي وأشوفك بيها.
0: تمام.
1: وأشوفكم أنتوا برضو وأقرأ كلام كله، أنا بضعف في القراية شوية يا إناس. عارفة أنا كل ما أشوف السودان وأشوف صورة للسودان وهما بغيب عن البال ولا عن الخاطر، وناسنا نحن ما محتاجين إنه نحن نمشي نفتش عليهم، ناسك في البيت، أهلك، أصحابك، بتشوف الحاصل فيهم. فقعدت تجي قدامي آية واحدة في الكتاب المقدس بمعناها، المسيح لما قال قصبة مردودة وقال فتيلة مدخنة. عارفة أنا كل ما أشوف زول قدامي بعايل له كده بقول فعلا ده غصبة مردودة
0: يا رب.
1: ولما كل ما أشوف زول نحن كنا متعودين عليه دفلان، ودل كان بيجي داخل، ودل كان هيبة، ودودودة، بعشيت في ناس اتطفت في شخصياتها، في ناس اتطفت جوا نفسها، في ناس اتطفت من الحزن، من مين ومين ومين، من الأحداث الكثيرة، بقول دي فتيلة مدخلة. ليه أنا الآية دي شغالة جواي؟ عارفة ليه؟ لأنه مشيت، ما بكذب عليك، مشيت فتشتها زي ما بقوله، بحب أجيب أفهمها. قلت ليه الكتاب ما قال مكسورة؟ الحاجة لما تكون مكسورة واضحة قدامي خلاص دي اتكسرت، اتقسمت اتنين. أيوه. دي كده، لكن مردودة دي مكسرة، مدشدها، عارفة المرطرطة. أيوه. احنا بنقول على مكسرة حتة حتة حتة حتة حتة، لكن من برا شكلها فيه. كل ما عاين لنفسنا بحس انه نحن كده الأيامات دي نحن كده جوانا خبط هنا وخبط هنا وخبط هنا وخبطات وخبطات وخبطات, لكن من برا من برا شكلنا نحن اللي أنا بشوف رشيدة يا هاهي رشيدة قبل 3 سنين قبل الحرب يا هاهي كده, لكن من جواي ده الرطرة الجواي ده أنا اللي بعرفه. يلا الناس ونحن بنتعامل بس بالشكل البرة نفس الحكاية. الفتيل الكندا الفتيل المدخنة دي عارفة يلا أنا مرطرت كده بتعامل معاي منه لو جيت ضغطتني هتكسر لانه انا المرات ده محتاج
0: اساسا قبل ما حد يتحمل
1: ما متحمل. أيوة. عارفه اللي انا ما متحمله انه زول يقول لي كلمه, عارفه ان زول يقول لك حقيقي انا ما متحمل انك تقول لي كلمه اعرف انه هو جواه في خبطه بس ما ظاهره. لما تلقى زول قاعد وماسك نفسه وحزين وهنا ما تقول الزول ده يتغير, ما تقول الزول ده فيه شنو, ده مرطرط من جوا والكتاب يتكلم وورانا انه دي اصعب من الكسر, اصعب من الكسر لانه دي جروح انت ما حتعرف تعالجها براك لانه الزول من برا ومشكلته انها مغلفه. يلا ده نحن فيه. الفتيل المدخنه دي عارفه لو يا ايناس انا عارفه انه عندك تحسس يا ايناس من الروائح الكثيره من الدخان, بعرف انه انا لو دار ضاقك اكتب نفسك كيف.
0: ايوه
1: الليلة لما يكون فتيلة مدخنة زي السراج بتاعنا أو الفانوس قاعد بس زاد كمل وطلع لك في دخان, طلع لك في دخان بخش في حلقك هنا بكتب نفسك. أيوة. عيونك بتحمر. ده المثل ده أقرب حاجة هتعملها شنو؟ نعمل أوف طفيته ولا بيدي الطاقة خدته في راسه وانتهي. في ناس كده الليلة حاليا مطفيين بيقوا عاملين زي اللي بيطلعوا بس دخان, يطلعوا مثلا تقول لي رشيدة كيفك كيف شنو ما انت عارفة
0: ما شايفة
1: وداراني انا احكي لك يلا الدخان ده بيقى لساننا ان احنا بنشتكي به, بيجينا كلامنا بيقى وجع في العيون بيقى وجع في الحلق زي الدخان. بيعرف يتعامل مع الشخصية دي ربنا. نحن انا ما عرفت الكلام تشبهي ده صح او غلط لشخص للوضع اللي فيه, ولكن بتكلم من نفسياتي, بتكلم من الوضع اللي احنا فيه. الدخان والفتير المدخنة والرطرطة ده كله على فكرة الحلقتين بتاعت هيثم مبارح هو قصص حافظ انا مش اقول لك فتحت بوابات, انا واثقة انه فتحت بوابات كثيرة لما تتكلم عن الانتقام. حلقتنا الليلة ربنا بجد عيننا فيها ودينا حكمة ودينا استنارة ودينا كلام وإملانا بيروحه عشان نعرف نقول الكلمات المناسبة اللي ما تكون مجرد كلام نحن بنقوله للناس. لأنه لما نيجي نتكلم عن الظلم اللي انت تعرضت له وعن الخزلان اللي انت تعرضت له وكيف ما يغيرك وكيف ما تنتغم, نحن ما عايزين نقول للناس كلام يحسوا به وانتوا بتقولوا كلام تقيل انتوا ما حسيتوا به وما مريتوا به. لا نحن حسينا به, احنا مرينا به, بس لكن ممكن يكون الاختلاف انه عايزين نقول لك انه في طريقة ممكن تطلع من الفخدة. فانك تتكلم عن الظلم وتتكلم عن الخزلان وانه نغيره في شخصيتك رضيت ولا ما رضيت, بس لكن كيف تتعامل مع الشخصية الناتجة عن الظلم وعن الخزلان عشان تعرف تدير حياتك بطريقة ترضي ربنا, ده موضوع يا ايناس بجد انا قبل انت ما تجي وقبل ما كل انا كنت بصلي انه ربنا ادي لسان حكمه.
0: امين يا رشيده. بصراحه يعني التشبيه بتاع المثل ده بخلي الزول يفكر بعمق كده يعني بامانه في الحاصل. احنا مهتمين كسودانيين في الفتره الجايه دي نبني المباني, يعني ننظف, ودي ما حاجة كعبة, ننظف شوارعنا ونلمي المهم الحاجات المشتتة والمبعثرة اللي حصلت في البلد. يعني مهتمين بالبنية التحتية لأنه طبعا أساسا الوضع مزري يعني. فلكن أنا بشوف يا رشيدة فعلا أنه الدشدشة الحاصلة دي محتاج أنه نحن نبني الإنسان السوداني في الأول, نبني ونعيد الثقة فيه, نهتم بالنسيج الاجتماعي اللي تهتك خاصة في وقت الحرب ده, لأنه في علاقات كثيرة ضاعت, في دخاخين طالعة وقاعدة من زي المثل اللي انت قلتي هو الحقيقي اللي أنا حسيته خاصة حاصل في وضعنا ده, في حاجات كثيرة نحن خانقانة أو نحن ممكن مرات نكون السبب فيها. عشان كده يعني أنا بشوف موضوع الليلة مرتبط جدا بالافتتاحيه الجميله اللي انت عملتيها. بما انه احنا الليله عايزين نتكلم عن الظلم وكده يعني نشوف معناه ومن هو الظالم وليه احنا قاعدين نظلم اصلا. مرات بنشوف مثلا الظلم يا رشيده يعني في الواقع انه زول اخذ حق زول, ممكن يكون بالقوه هو ما راضي, زول اكل حق زول, زول تعدى على زول, زول حكم على زول حكم يمكن يكون ما حقيقي. لكن هل ده هو بس مجمل الظلم الظاهر اللي احنا قاعدين نشوفه, ولا الظلم ممكن يكون ابعد واعمق من كده بكثير؟ هل نحن تعدينا كل المفاهيم والتعاريف المخطوطة عن الظلم لهالدرجة يعني احنا كسودانيين اتعدينا ده, او كانسان اصلا كدست سيبيك من احنا
1: من السوداني
0: كسوداني, لكن احنا كبشر انسانيتنا وصلت لحد وين؟ عارفة انا الحاجة اللي لفتت نظري يعني خاصة في السوشيال ميديا في الفترة بتاعت الثلاثة والاربع ايام اللي فاتت دي عن الفيضان اللي حصل في نيبال, يعني حاجة كانت صعبة جدا جدا. لكن البوستات النازلة ربنا يحفظ يعني فئة معينة من الناس او مثلا بيعتنقوا معتقد معين, وين الانسانية هنا؟ احنا في كارثة حاصلة, كارثة طبيعية حاصلة, ليه انت تحدد فئة معينة انه ربنا يحفظهم؟ طيب البقية ده لوين؟ ده ما ظلم؟ انا كبشر, انا كإنسان, انا ما برضو مهما كان بقى معتقدي ان شاء الله انا لا ديني, لكن في النهاية انا الإنسانية بتحكمني انك تشفق على الزول الحاصلة له الكارثة الفظيعة اللي ممكن تحصل في اي بلد من البلدان. يعني
1: عارفة دي هي ربنا اتكلم فيها وربنا حلها. ربنا لما قال لا تدينه خلاص ده حق اتشال منك, ده مش حق, دي حاجة نقطة اتشالت منك, ده ما من حقك. فانت لما تجي ما من حقك انه تقول يا رب ارحم فلان وما ترحم فلان, انت ما بتحدد لي الله يرحم منه وما يرحم منه.
0: نعم.
1: انت ما بتحدد تقول يا رب ارحم ده وخلي ده, ما من حقك. الرحمة دي عارفة دي حاجات بتاعت ربنا, بغض النظر انه الليل المؤمن باي معتقد, ما عنده معتقد نهائي ديني, البعض اصلا بيقول ربنا ما في, انت ما من حقك انك انت تجي تحكم, انت ما وكيل عن ربنا. أيوة. انت ما واخد الوكاله عن ربنا عشان في قمه الالم توزع لربنا الدور اللي هو يقوم به. ده كلام نحن او دي من الحاجات الغلط اللي احنا على فكرة مرات أن الإنسان اللي بيقول كده مفتكر أنه هو ده الكلام الصح. لما نقول يا رب ارحم فلان أنا مفتكر أنه هو ده الصح. يلا بتجي هنا من وين يا إيناس؟ بيجي ده نوع من أنواع الظلم. عارفة أنا يا إيناس اتكلمت عن الظلم أنه الظلم أنه الظلم نحن متعودين الظلم ده اللي بيجي الليلة أشيل موبايلك ده وخدته في جيبي وأقول لك لو بتقدر تعالي شيلي, أتعدى عليك في بيتك, أتعدى عليك بكلمة, أتعدى عليك في الشغل, أسرق حاجة منك, أظلمك بكلام. لكن عارفة ده كله أنت ممكن تجيب الليلة زول أعلى مني وتشيل حقوقك, ممكن تلجأ إلى القانون وتشيل حقوقك, ممكن تشيل بدراعك زي ما نحن بنقول لما لك الناس ويجيك وعصايته وعصايتك والدنيا تتحلى. لكن عارفة أخطر نوع من أنواع الظلم بتقع على الإنسان شنو؟ لما أنا أقز عقلك بمعلومات خاطئة وانت دعش بيها وانت ما فاهم, انت ما مدرك, واحرم عليك مجرد التفكير ومجرد انك انت تفكر في كلامي ده صح ولا غلط. انا بحس انه الليلة اللي بيجي في قمة الكارثة وفي قمة الناس الميتة وفي قمة انسان بيبحث عن الحياة, انت توجه كلامك لربنا بصيغة محددة عشان انا في زول فهمني انه انا لما اطلب رحمة ربنا اطلبها بصيغة معينة. لما يلا دون من انواع الظلم, الزول ده ظلمني وظلم فيه سرقة الافكار, سرقة زراعة معلومات, جمل أخليك ترددها أنت ما مدركاها, طريقة حياة أخليك تعيش بها وأنت متخيلة إنه هو ده الصح, ده أنا ظلمتك. يلا الظلم ده حقه استرد كيف؟ أنا الليلة شلت حاجتك, ضربت ولدك, اعتدت على أملاكك, حتى ده حاجة واضحة. لكن كوني أنا أظلمك وأغزليك راسك بأفكار غلط, ده ظلم كبير جدا, وانا بحس انه ده اخطر من الحاجات المادية.
0: أيوه.
1: عشان كده عارفة أنت قبل كنت نحن وصلنا في اللي يعتمد في الظلم. عارفة المدى الصعب اللي بيخلينا نحن نجيف ونتكلم هو شنو؟ المدى اللي بيخش في عقلك وبيخش في قلبك من الظلم. لكن اللي بيجي في الماديات ده ده عنده علاج. لكن لما ينغز جواك في قلبك وفي عقلك لدي الكارثة هنا، لأنه خلاص دخل في تصرفاتك، دخل في انعكاس شخصيتك. فأنت هنا دي وبيجي بالراحة، عارف الحاجات اللي بتجي بتخش كده بدون ما يكون عندها أصوات، عارف أي حاجة عندها جرر عندها صوت، أنت عندك لا حلول. لكن الحاجات اللي بتجي تخش بدون إنذار وبدون أصوات وبتجي لابسة أتواب، دي مصيبة، دي مصيبة ودي كارثة. الناس قاعدة تعاين للمتابعين، في ناس طبعا الناس متوقعين الليلة منو منو نحن جاء تفاجئوا بينا نحن الاثنين.
0: بصراحة يعني يا رشيدة أنا يعني شدتني جدا بالكلام في إنه أنت غزتي في محاور أو نقاط جميلة جدا جدا. يعني أهم حاجة ثبتنا إنه الظلم ما بس إنه أنا أشيل الحاجة اللي قدامك يا رشيدة، أو لأنه كلنا إذا عايزين نعرف الظلم كلنا تعرضنا للظلم. ما في زول على وجه البسيطة ما يتعرض للظلم، أو هو ما كان من يوم من الأيام ما برضو ما ظلم. إذا أنت عارف الحاجة دي حاسي بيها أو عاملة أصلا عن دراية وعمد. مرات الحاجات دي بتجي يعني زي الظلم خاشي كده، يعني انت ما بتحسبها. انا
2: يقول له شنو أيوة خش القش وما يقول كش. اهو ده شفت الصدر ده
0: بأمانة خطر. وما بنحس انه مرات احنا ظلمنا، ما لم يجي زول قريب لين يقول لك يا اخي يا رشيدة يا اخي انت ظلمت ايناس في حتة كيف انا ظلمت اي ظلمتي في 1 2 3. بعد كده لما انا ادرك الحاجة دي بعرف نفسي ان انا كنت ظالمة في واحدة يعني من الحاجات تجاه إيناس. فعشان كده إذا جينا نسأل نقول ما في أنا ما ظلمت، لا أنت محتاج تراجع نفسك وتشوف. فإذا بحصل إذا كان مع الزملاء مع في البيت، حتى مرات بنظلم الأطفال ونفتكرها حاجة طبيعية، يعني ده حق من حقوقه، هو كمان بيعرف للظلم مش أصلا.
2: أيوة.
0: يعني مرات بنستخف بالشخصية اللي قدامنا إنه هو ما مدرك، ما المفروض يفهم إنه هو أصلاً ذاته مظلوم. ويعني شنو لو هو اتظلم؟ هو عارف شنو أصلاً عن عنده؟ يعني شنو شلت وظيفته؟ هو أصلاً ما بيستحقها. يعني شنو أخذتها مكانه؟ تحصل حاجات يا رشيدة مرات إحنا بكون عارفينها بمارسها عن عمد، أو مرات زي ما قلت لكي
1: بدون عمد. عارفة البيعمد دي بنت بتنتبهي ليها، لكن البدون عمد والبتكون مغلفة بي بي بي بالحب، مغلفة بغيره، يلا دي الخطيرة يا إناس. ليه؟ لأنه أنا أخش معاك لنقطة خطوة لقدام. الظلم حاصل مين كانت في دنيا حصل ظلم.
0: أيوه. وما مفروض نستنكر ده.
1: أيوه كويس، بأشكاله بألوانه
0: حاصل،
1: بأشكاله بألوانه. في تسمع البيت اللي بتقول لك أنا أمي دي ظلمتني، وما في أحن من الأم في إنه ظلمتك في شنو؟ دقتك لا، طب ظلمتك في شنو؟ لأنه نحن مفتكرين الظلم هو الأذى الخارجي.
0: أيوه.
1: لا، أمي دي ما بتخليني أتكلم، هي بفتكر الظلم، وإنت كما تكلمت حيحصل شنو؟ يلا يحصل شنو دي جواها. يلا ده الظلم اللي نحن عايزين نتكلم فيه. نحن ظلمنا كسودانيين في الحرب بغض النظر عن كان السبب في الحرب منه، خليها. اتظلمت يا سوداني، اتظلمت جوا بيتك، اتظلمت من الحياة، اتظلمت. حصل وقع علينا ظلم، اللي بعده الظلم شنو ده الأخطر. غير الظلم ده غير فيني أنا شنو. الظلم مرات ممكن ينتج مني شخصية أنا في يوم
0: ما هو أنا ما عليها أصلا نهائي.
1: يقولك الزول ده يا أخي ده حريص، الزول ده شكاك. أيوة. أنا كنت بقول يا أخي نزل شكاك بطريقة، نزل نفسه كان سلمت على دعي الصابعينة ده شنو دي.
0: أيوة.
1: بعد ما أنا أجي أتعرض للظلم أنا مش شعيد صابعيني بعد ما أسلم عليك، أنا ما بمد عليك أصلا. يلا دي المصيبة اللي إحنا حاليا
0: موجودين فيها
1: وقاعدين فيها وما دارينها تتكون في شخصياتنا، عشان كده جايين نتكلم فيها. الظلم غير فينا شنو، نتج فينا شنو، كل احنا حنقول وكل زول يفنط جوا نفسه. شوف الظلم اللي انت تعرضت له، لو في زول ما يتعرض للظلم اكتب، انا نفسي الجزول يقول لا انا ما تعرضت لاي احساس بتاع ظلم، او انا اتحسست الظلمت، او في زول جنبي الظلم، عشان نعرف اساسا ندخلك معانا في الحلقه ونعرف انت عشت كيف في الفتره دي، او في الحياه كلها مش في فتره الحرب، في الدنيا دي كلها كنت عامل لنفسك شنو عشان ما تظلم. وده برضو محور جوا احنا هنتكلم فيه. عارفه لما الانسان يتعرض للظلم بينتج عنه تغيير، بيحصل له تغيير. قال لي انا لو شلت القلم ده كسرته كده، او اكلت الاستيكه دي، طبعا زي زمان كان عندي هوايه اسمها اكل الاساتيك،
0: ايوه
1: باكلها كده، يا هو قلم، لكن حصل فيه تغيير، نقص فيه شيء، انه بقى ما بيمسح، لكن هو في الاخر قلم وبيكتب. نحن كده، نحن الحدث السوداني السودانيين، عاداتنا بعاداتنا، بتقاليدنا بتقاليدنا، لكن الظلم غير فينا حاجه. من أخطر الحاجات اللي ممكن نزرعها فيك الظلم يا إناس الشك. الشك ليه؟ الشك بقى مش إنه أنا أشك في أخلاقياتك، لكن الشك بقى إنه في كل حاجة. الأمان، نحن الليلة بتدي الأمان 100% لمنه، للأسف الشديد يا إناس جو البيوت، جو البيوت، وأنا بقولها جو البيوت، الليلة ود العم ما بيثق في ود خاله، والدخان ما بيصخ في الدعم، والاخوان بيجوا في في في ما، عشان الناس نفر الصح، في حدود وفي شك، في حدود وفي شك. الجيران بعد الحصل اسمها شنو، هي سرقه الحاجه اسمها شنو، شفشفة. بعد الحصل ده بيجينا بنشك منو شال حاجاتي، اه انت رام من زمان عينه فيها. على المستوى البسيط، خليني أقول لك على المستوى البسيط يا إناس، الشك بزرة. نحن بقينا بنشك إنه أشال التياب منه، وفي السعالب اللي بتجري في الحقول قاعدة، توبك عن فلانة، عربيتك عن فلان، ده شاله فلان، أنا شفت ده ماشي قال عنك كذا، بقت في بزرة شك زرعت في أرضنا. ليه؟ بدون أساس. لو في أساس أو بدون أساس، في بذرة بيجت بتاعت شك موجودة. أنا عايزة أمشي عشان أشوف حياتي دي الشالة منو.
0: مش الشالة منو بس يا رشيد، أنت النقطة اللي قلتيها يعني البذرة اللي تولدت اللي هي الشك، بعد كده بتولد حاجة أكبر منها، الانتقام. خلينا أنا الليلة بما إنه وروني فلان وعلان، بس لما أنا أرجع، إذا أنا طبعاً مشيت طلعتها في واحدة من المدن
1: ولا أثبت رجلي،
0: أيوة
1: في حتة
0: أنا ما راجع دي وراها أو يا تحتها.
1: أنا بجيت أخافي يا إناس، ما مقاطع عليك كلمة أنا ما راجع دي. بنفس الصيغة اللي أنت كنتيها. أنت كنتيها حقيقة يا إناس، ما خوفتني منك.
0: ايوه بجد حاجه ممكن تضحك، وحاجه تزعل، وحاجه تبكي يا رشيده، وحاجه يعني تحسيها غصه جواكي كده، وتجد تشعرك بالم كبير. يعني بجد لما فعلا زال يقول لك انا ما راجع دي، يعني خلاص، او انا ما راجع دي، الاثنين سوا بتحسسك انه فلان ده حيجي يفجر الحي كله. فاحنا كيف نتعامل مع ده بامانه يا رشيده؟ في ناس قاعدين على الهبشه. ليه؟ لأنه ممكن هو زي ما تكلمنا عن الظلم، يمكن يكون هو العمل عن الوشاية، يكون ما هو، لكن الانتقام زي النار الصغيرة يعني ممكن تسبب حريقة في حتة كبيرة، القش كله.
1: يلا عشان كده شفت بنفس الطريقة اللي انت كنتيها دي، وبنفس الصيغة دي أصغرة، دي في حدودك، دي في حدود سلطتك، في حدود بيتك. فما بال لو إنسان مسؤول عن حاجات كثيرة، فما بال إنه أنت عندك سلطة في يدك، ده كله أنت راجع ليه؟ أنا ما راجع، أنا ما جاي. يلا من الظلم نتج الشك. وخلينا ناخد نقطة كده يا إناس أولى، ليك ولي ولا أي زول بسمعنا، لو تعرضت للظلم ولقيت نفسك تزرعت جواك بذرة بتاعت شك، عارف دي نتيجة ظلم، محتاج إنك تفنطها، محتاج انه تشيل الشك ده كده وترمي، قول الله انا شخص تبدا يخش فيها حاجه اسمها الشك، انا زمان ما كنت بشك، زي ما بقولوا كنت بنوم حتى لو الباب الشارع مفتوح، يلا أنا حاليا البذرة بتاعت الشك دخلت في أرضنا ودخلت في قلوبنا دي، عايزينها نعرف إنه جاية من وين، جاية شيء طبيعي، جاية لنتيجة الظلم. يلا أنا ما أخليها تتمكن فيني. الشك ما ما ما ما ما حبابه، ما حبابه في الفترة اللي إحنا جايينه. لو أي زول، أي زول يا إنا شعل الشك معاه ودخلت بيه وبس بيتك، أنت كده هتخد بذرة غلط في بيتك. بس يا أخي يا ناس، إحنا في الشك وصلنا مرحلة إنه ممكن الراجل ومرته يشكوا بيقوا في بعض.
0: أيوة
1: دي نحن في كوارث. الأخو البرة والأخو الجوة، والشك دخلت فيه. أنا لو مسكت بس بند الشك ده جوا، ممكن أولد لك منه 28 نقاط. الشك الاستغلالية، في ناس بيقول لك لا لا لا لا، الناس استغلوا الحاجات دي ولا ضاعت ولا شيء. الناس البرة اللي استهلكناهم رسلوا بدوا يشكوا، هو الناس دي حقيقة محتاجة للقروش دي، ولا الناس بدأت دي تعمر في حاجاتها. صدقيني، تعالي في حاجة تانية، في في في شخصياتنا بدأت تتغير نتيجة الظلم، توقع الأسوأ. الناس دي ماشي، الناس اللي دخلت السودان والناس اللي في السودان، أنا أختي قالت لي كلمة، قالت لي إحنا عايشين بنص قلب، أنا أول مرة أسمعها في حياتي.
0: أيوة يا رشيد، صدقيني أنا ما حفوت الرسالة دي.
1: أنت تضحكي من جبال، يلا قولي.
2: كويس إنه في ناس رسالتي يا أخي، حلا صباح عليكم.
0: عوض يا أستاذ عوض، أول حاجة يعني أول حاجة سعيدين بطلتك جدا جدا بعد زمن طويل. أنا ما عارفة ليا يعني فترة ما طلعت لايف، احتمال يكون براسل إذا في حلقات هيثم ولا أنت ولا إنجو ترنيم، لكن يعني أنا طولت من رسالك الجميلة.
2: صلاح
0: عوض فالسهم.
2: عوض يا مرحبا، ازيك؟
0: يا طمنا عليك وعلى الأولاد، إن شاء الله كلهم بخير وبعافية. بقول يا رشيدة، يا أنا ما راجع يا أستاذة رشيدة.
1: أنا ما راجع دي، شفت ذاتها بي وراها في سلسلة. يا أستاذ عوض كيفك، أحلى صباح عليك.
0: يا أستاذ عوض، خلينا أقول لك إيست أور ويست هوم إز ذا بيست. مهما مشينا وتغربنا، البلد محتاجة لك يا أستاذ عوض. تعالينا إن شاء الله زيارة بس في راديو سمر، وأكيد حنكون مبسوطين بطلتك ووجودك، وكمان يعني بإنك على الأقل جيت وشفت حالنا وأحوالنا. يا أستاذ عوض،
2: يا أستاذ عوض، في حلقات سيما أنا رميت طوبتكم. شفت دي الناس، أنا ما راجعين، قاعدين جايينكم نحنا.
0: يا سلام. كمان حباب كل الناس الموجودة معانا على الصفحة، الناس اللي بتتابعنا بجد حلقتنا الليلة يعني ما عارفة يعني أقدر عبر أقول شنو عنها، لكن إحنا سايبين لكم مساحة بتاعت تعبير ومساحة بتاعت مشاركة وتفاعل، إنه تعالوا نشوفوا يعني الظلم وصلنا وصل بينا لوين. الشك والانتقام زي ما قالت ذكرت النقاط دي رشيدة، وهل إحنا حصلنا مرحلة إنه حتى في بيتنا نشك في بعض، فقدنا الثقة في بعض، قطعنا الحبال اللي بتربطنا مع بعض، يعني حاجات كثيرة حاصلة يمكن سببتها زي ما قلنا الحرب والأحداث والظلم اللي حصلت. فإحنا ما عايزين نرجع تاني يعني ندق في يعني كلمة الحرب براها كده ونخطها بين قوسين، لكن يمكن عوامل كثيرة جدا جدا خلتنا نوصل للمرحلة دي. فسايبين لكم المساحة بأنكم تشاركونا وتضيفوا لنا يعني من مكنوناتكم وكتاباتكم الجميلة، وأكيد بنسعد بكل مراسلاتكم وبكل تفاعل موجود على الصفحة. إذن خلينا رشيدة رحب بياسر يحيى موسى، بيقول صباح الخير يا وطني السودان، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي. وزي ما بنقول ما زلنا بنصلي وبندعي من أجل البلد الغالية أرض الطيبين، بأن يعني يعمها الخير والسلام والطمأنينة والأمن والأمان. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا يا صديقنا الغالي حبيب، وسعدني جدا بوجودك وطلتك. كمان عوض فسها برجع بيقول حقيقي يا أستاذ إيناس، بناء الإنسان هو أساس كل بناء.
2: بالضبط.
0: أنا

0: إذا سمحت له يغير مبادئك إنك ترد الظلم بالظلم.
1: بالظلم.
0: ما اسمه عدل؟ دي مجرد حلقة جديدة من نفس القذارة. ولو عايز ترتاح بجد ما تخلي الأذى اللي اتعمل فيك يتحول لأذى تعلمه في غيرك.
1: تعمله في غيرك صح؟
0: مفروض تعمله في غيرك. خليك أنت النهاية لدائرة الظلم مش بداية من بداياتها من جديد.
1: يا الله عليك يا الله عليك. عارف خليك نقطة النهاية. أهيدي حلقتنا أهيدي حلقتنا الليلة. اكتشف الظلم وعمل فيك شنو وقفله عندك. ما تنقلوا ليزول تاني. ما تدخلوا ليزول تاني. حتى مع نفسك حجمه. يعني ربطوا في حاجات كده بالقوة بالقوة. ما تديها ما تخليها تمشي معك. ربطها
0: طبعا. شكرا يا الزنجي على رسالتك والإضافة الجميلة. صلاح عوض صديقي صلاح بيسلم عليك.
1: يا صباح الخير يا صلاح. وينك يا أخي؟
0: بيقول الأبنوسية إيناس والنابغة الشنداوية.
1: يا صباح أبشر أبشر. أحوالك يا صلاح؟
0: كيف صباحكم؟ زين الحمد لله. نشكر ربنا صباحنا بخير وبعافية. بسأل عن صباحاتك يا رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك. لا كويسين الحمد لله. ولازم يا صلاح تكون معانا. شفت في الحلقة دي يعني حاسة إنه هيكون عندك فيها زي ما بقوله باع طويل.
0: أكيد. طيب بيقول صباح الخير يا الطيبين طيبين والبلد حيشيننا لو خلينا نحن ونحن مالو إذا نسينا السحنة وتلمينا لا لون لا عروق تفرقنا مالو إذا وطننا بلعنا مالو إذا حبل بينا وتماها الشهور التسعة جوكت المخاض وولدنا ومرقنا من رحم الوطن تيمان ومرقنا من رحم الوطن أخوان مرقنا من رحم الوطن سودان.
1: عرفت يا صلاح أنا بتصرك ليه؟
0: لكن أنا
1: عرفت يا صلاح أنا بتصرك ليه؟ يا خانة فخورة بيك وأنا مبسوطة بيك وبجد بجد بتمنى لك كل الخير في الدنيا. يعني عارف من قلب أخت قلب أم أصدقاء عبر الرادي. يعني أنت شخصية جميلة بجد شخصية جميلة بتستحق كل التقدير. يعني الكلام ده حتى لو أنت ما كاتبه كفاية أنك أنت عارفه وحافظه.
0: أكيد. كمان نصر الدين إبراهيم بيقول صباحكم الله بنعمة الصحة والعافية. صباح المحبة لكم أحبتي في راديو سمر. جينا لكم بعد غياب طويل بلهفة وشوق وحنين دقاق. يا سلام حبابك يا إبراهيم. محمد العلامة برضو فعلا احنا افتقدناك لفترة طويلة جدا جدا. طمنا على حالك وأحوالك واحنا فعلا سألين عليك يا إبراهيم. ويعني بجد سعدنا بيطلق.
1: يا صباح الخير يا إبراهيم. كيفك؟ شفت كلمة الحنين الدقاق دي؟ أيوة. ما بعرف يقولها إلا سوداني. شفت الحنين الدقاق ده حقنا نحن. فيا صباح الخير عليك. وصدقني عشان نحن نحافظ على الحنين الدقاق ده لازم نحن ننتبه للي بيتغير فينا والحاصل حوالينا والحاجات الصغيرة اللي ما عايزينها تشيل كلمة الحنين الدقاق. ما دايرين الدقاق الشين يخش لنا مع الدقاق بتاع الحنين.
0: بيقول الظلم أنواع كثيرة ومحتاجة لحلقات كثيرة عشان نعرف أسباب الظلم وكيف نعرف معالجة الظلم وليه كتر الظلم في زمننا هذا وليه الواحد يتعرض لأنواع من الظلم. ولكن إن شاء الله لكل ظالم يوم. محباتي لكم كثير إيناس ورشيدة والتحية عبركم لكل الكوكب النيرة براديو سمر الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العلامة. وبنقول أصبر على جرحك وإن طال الألم ما أصلح الأيام مظالم ربنا ينصرنا على كل من ظلمنا. تعليقك؟
1: أقول شنو بعد الكلام ده؟ الليلة في ناس كده ظهرت مواهب حقيقية. عارفة يا إيناس أنا من قبل ما نبدأ الحلقة قلت لك شنو؟ قلت لك الحاجات اللي بتلمس الشخصية بتطلع الجوة. يعني إحساس الظلم انت لو ما مرت به وما بتمنى انه زول يدوق طعم الظلم ولو ضاقه يتشال منه سريع ولو شافه يتشال منه ويتمسح ويدعالج وتنتبه له. عارفه الظلم عامل زي طبعا انا بقيت خبيره طبعا في جروح السكري يعني كذا اجي في انا فلسفه ليكي. عارفه جرحه السكري بتاكل من جوا انت من برا بتشوفيها صغيره لكن بتنحر من جوة.

0: لما اتصل لك العظم وتوريك الحاجات اللي انت ما كنت متوقعها. نفس الحكاية الظلم شكله من برا وممكن تعالجه من برا, لكن خبطته من جوا بتغير في شخصيتك وبتشيل منك الحنين الدقاق. يعني كلمة الحنين الدقاق دي أنا طبعا علمتها لأنه بحس عارفة اتقالت, حسيت إنه نحن عارفين نرجع للحنين الدقاق ولا ما عارفين. الظلم عمل فينا شنو؟ خلانا نشك, بقينا نتوقع الأسوأ. الأسوأ مع الحنين الدقاق ما بيجي, ونحن كسودانيين ناس الحنين الدقاق. في ناس تاني معاك ولا المفاصل؟
1: أكيد في ناس معي. شكرا يا إبراهيم يا أخي على التعليق الجميل ده, وخليت رشيدة ترجع بالحنين الدقاق ده.
0: شندي يا أبوي شندي.
1: أيوة كمان عندنا صديقنا أفريكا يونيتي, أهلا ومرحبا بك يا أفريكا. أنا يعني حابة هنيك وأقول لك ألف ألف مبروك, وربنا إن شاء الله ربي يتمم على خير وما تنسى تعزمنا يا أفريكا. فبيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله, صباح بلدنا, صباح يشبه الكنداكات السودانيات. تحياتي لكم صراحة الأبنوسيات أستاذة إيناس وأستاذة رشيدة, بسلم عليك
0: يا صباح الخير عليك وألف ألف مبروك.
1: شرحبيل طبعا قال صراحة الشك أصبح شيء موجود نسبة لتحول البشر من مصدر الصدق إلى احتيال, عشان كده بقى في شكوك جم في السودان صراحة. قال الثقة اتباعت من زمان, أصبح الشك ملاذ كل بيت وكل إنسان سوداني.
0: يا الله.
1: ربنا يعيد الثقة بيناتنا. بجد ده كلام صعب وكلام صعب. جدا
0: لكن واقع.
1: يعني زول يقول لك أصبح الشك ملاذ كل بيت سوداني, المفروض يصبح الملاذ هو شنو؟ احنا بنعرف الملاذ انه هو حاجة كويسة, الثقة,
0: الأمان.
1: الأمان. كيف يتبدل الشك يكون هو الملاذ؟ هل الشك هو ممكن يحميني من جيراني؟
0: لا.
1: يحميني من أهلي؟
0: لا.
1: يحميني من الزول الظلمني ذاته؟ أنا أقعد بس كده مشكك في حالي و...
0: لا لا. ده على فكرة الشك ده بيوصلك لمرحلة تانية, إنه بعد ما شكيتي نحن حاليا بقينا شككين, بقينا نتوقع الأسوأ, بقينا ما عارفين نفرح. في نقطة تانية لو دخلنا فيها, عارفة مش كله لما تتكتب 3-4 سطور بقول لك خط نقطة عشان تعمل إجاب وتخش للنقطة اللي بعدها. أخذ التغيير الأول اللي بيحصل لنا من الظلم, شك, عدم توقع. يعني طبيعي متوقعين الأسوأ, زي ما قلت لك أختي قالت لي تعبير أنا أول مرة أسمعه في حياتي, بقينا قالت لي عايشين بنص قلب. تخيل لما زول يقول لك أنا عايش بنص قلب, نص قلبك التاني فيه شنو؟ فيه خوف وفيه فيه فيه فيه فيه فيه فإنه قلوبنا تتقسم. دي دي دي دي دي نقطة نحن لازم نقف عندها. عارفة بقينا مع عدم فرح, بقينا ما عارفين نفرح الفرح الزمان بتاعتنا ديك بكل ألوانة. عارفة حتى لو الفرحة دي جاتك في محلتك انت بتقول انا بقيت ما حاسة بيها, ولو شفنا زول فرحان بنقول ده فرحان ماله وما قاعد مع الناس. يلا شيلي ده كده وابدل النقطة التانية. زمان لما كان يجي يملونا بقول لك اكتب اكتب اكتب وخلي سطر عشان تكتب الباقي.
1: أيوة.
0: الفرصة التانية منو عندنا حاليا طاقة وقلب دافي وقلب مليان أدي الفرصة التانية ليزول أو أدي علي نفسي دي. ونحن كلنا كسودانيين محتاجين حاليا فرصة تانية.
1: يا رشيد المحور ده جميل ومهم جدا. احنا ممكن نخلي الناس الموجودين على الصفحة ما يطلعوا, احنا عايزينكم تفكروا في يعني المحور ده على بال ما نطلع فاصل ونرجع نواصل. لكن عايزة برضو يعني نختم موضوع الشك ده في انه بما انه شرحبيل يعني ذكر حاجة صعبة جدا. بانه بقى هو الملاذ لكل بيت سوداني. انا عايزة اقول كمان رشيدة ولشرحبيل لكل الناس اللي بتتابعنا ولنفس اول انه انا ما اخلي الشك يسرق مني حاجات الجميلة. أيات الحاجات اللي بتميزني. أيوة صح, ممكن يكون ده واقع معاش, ممكن بحالة يومية الظلم ممكن يكون مستشري في مجتمعنا, لكن في حاجات جواي أنا أنا أنا يعني محتفظة بها لنفسي، زي ما قالت يعني أختك إنه نص قلب اتسرقت منها، اتسرق منها الأمان، ما هو نص الباقي، باقي القلب حيكون شنو؟ حيكون حاجات كثيرة. لما تسرق منك الأمان، تسرق منك سلامك، تسرق منك محبتك وتلقائيتك تجاه الآخرين، فرحتك، تاني الباقي شنو؟
0: الشغف بالحياة،
1: الشغف بالحياة، الأمل،
0: أيوه،
1: التفاؤل،
0: أيوه،
1: حيكون في شنو تاني؟
0: ده يدخلنا في الفرصة التانية،
1: دخلنا في الفرصة التانية. فعشان كده، عشان حاجاتنا السمحة ما كلها يسرق الشك،
0: تعالوا مع الدقاق بعض
1: وترجعنا للحنين الدقاق فعلا، زي ما قال إبراهيم العلامة، بيننا وبين الناس التانيين، واللي حتى مش الناس التانيين، حنيننا ذاته للبلد اللي احنا عايزين نقول عايزين نبنيه بشنو؟ نبنيه بالشك وعدم الثقة، ولا نبنيه بالمحبة ونزرع الفرح قبل ما نزرع الشتول، ونعيد بناء العلاقات الاجتماعية قبل ما نعيد بناء البيوت، لأنه حاجة صعبة جدا جدا يا جماعة. إحنا ممكن نشوفها حاجة عادية وبسيطة وحاصلة، ما هي بلد بتاعت حرب اتكسرت واتدمرت واتدشدشت، لكن في بيحصل شنو لما تتدشدش وتتدمر النفوس؟
0: بالضبط،
1: مشكلة. فتعالوا معانا كده في فاصل، أنا مدياكم يعني مساحة إنكم تعبروا وتكتبوا، ونرجع من الفاصل ألقى يعني كده مشاركات جميلة يعني من الأحباب
0: والناس، علامة يا صلاح، كل الناس،
1: أيوة، وقدورة وتناصر حبابك وكل الناس الموجودة في الصفحة. يعني إذا أنت شايف حالنا كسودانيين، قال لي يا تمقال، قل لنا وراسلنا وأكتب لنا، عبروا، لأنه زي ما بنقول لكم المنصة دي لأي زول حابي إنه يوصل صوته. وإحنا تعودنا على أقلامكم اللي دايما بتخط وتسطر وبتكتب كلمات، أنا ورشيدة وغيرنا يعني الزملاء ما حنقدر نعبر بها عنكم ما لم أنتوا تكتبوها لنا، ونحن بس الصوت اللي ممكن يوصلها عبركم. إذا أعزائنا وأحبابنا، تعالوا مع بعض كده في فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين يا جماعة، ما تمشوا بعيد إلا لو تجيبوا كوباية الشاي أو فنجان الجبنة.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وحابة أرحب بكل زال انضم لنا. والناس اللي مشت وين يا جماعة؟ تعالوا مع بعض الليلة حنتونس ونتحاور في بيتنا وفي حوشنا الكبير في صباح بلدنا، وزي ما بنعمل كل يوم إننا يعني بنفتح حديث جميل بربطنا بيكم، وخاصة الموضوع بيكون شيق وسلس لما يكون يعني عن بلدنا وعن أصالتنا وعن مجتمعنا وعن يعني حاجات كثيرة ممكن نحاول مع بعض نعيد بناءها، مثلا زي الثقة. هل يا رشيدة يعني الفرصة الثانية اللي ممكن تكون متاحة لي أو متاحة للآخر ممكن تطلعني من دائرة الشك أو من التفكير كثير في الظالم تجاهي؟
2: عارفة يا إنس، عشان أنا أصلاً أبدأ أفكر في الفرصة الثانية أنا لازم أعالج النقطتين ديل. لازم أعالج نقطة الانتقام، نقطة الظلم، وفي نقطة ثالثة. عارفة الظلم ده أنا هشيلك كده، يعني أحدف الكلام ده في في في في نقطة بعيدة شوية. عارفة الفرصة الثانية دي أنا عشان أدي فرصة ثانية لازم أعرف أنا بدي فرصة ثانية لمنه وبديها ليه وعشان شنو. الفرصة الثانية أديها حاليا، نحن محتاجين كل زول أدي لنفسه قبل ما تدي للناس. أدي نفسك فرصة ثانية، أدي نفسك فرصة ثانية، وكل زول محتاج ليها. أنا بقولها بصيغة، حاليا نحن كسودانيين محتاجين للفرصة الثانية لنفسنا قبل كل زول. أدي نفسك فرصة تانية في إنك تتخلص من إحساس الظلم اللي ولد جواك الكلام اللي قلناه. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من دائرة الانتقام. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من دائرة المقارنة. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من إحساس الإحباط. أدي نفسك الفرصة التانية في الحياة إنك تعيش حياة حتى لو أنت ما شايف الصورة الكاملة فيها، حتى لو أنت ما شايف مقاوماتك، عشان تدي نفسك الفرصة التانية لنفسك. أعرف إنه أنت جواك لسه أمل، إنه في رجاء، إنه في بكرة، وبكرة حق ربنا. طول ما أنت خطيته لربنا وسلمته له هيديك فيه النور اللي أنت تعرف تمشي به وتعرف أنت تبني به. تديها لنفسك عشان تعرف تدي فرصة تانية للناس الحوالينك. عشان تدي فرصة تانية لازم تعمل فاصل بين حنتك وقسوتك. القسوة اللي بقت دخلت جوا القلوب دي نحن بنقول قسوة. وبرضو نحن لما نقول قسوة، على فكرة يا ناس، نحن عندنا حاجات كده تعلمناها زمان في المدرسة أو في الكتب أو تعلمناها من المجتمع، إنه القسوة دي الزول الناشف الصار وش الزول البي دخل الحلة هداك الزول ده قلبه قاسي. لا، القسوة سيأخذت أشكال وألوان وشكله بيقى حلو ومورد روحها وخدت لروحها برفان تشميه ريحته جميلة، وهي في الآخر قسوة. عارفة المثل بتاع المسيح لما قال القبور من برا نظيفة دربين لونه أبيض ومن جوا عفن ونتنا؟ القسوة بيقت مغلفة نفسها ببرة ده حرص، ده حماية، ده سور حميني، أنا ما عايزة أتأذي، أحسن لك تكون بعيد، قالوا البعد محنة. عارف الكلام الكثير وهو جوا قسوة. يا زول ما لك فاتح قلبك داك في القلبك ده عليك، ما اختل لزول ذاته خش فيه. قسوة لكن من برا مغلفة بخمسمية حاجة. عشان تدي الفرصة التانية أفصل بين الحنية والقسوة. شوف القسوة دي فتش عليها، قلع منها ال- ال- ال- التوبة اللي لابساه ده، لأنه الحاجات بقت لابسة، بقت لابسة لنا أشكال، عشان كده بقت ما هي بمسمياتها، ما هي يعني ال- زي الرشوة بقت اسمها تسهيل. هي رشوة، كان قمت الناس كان قاموا كان قاعدوا هي اسمها رشوة، برا تسهيل برا غيره. لا، عارفة الفرصة الثانية عشان نحن نديها لازم يكون عندها أساس. أيوة. أنا ما حد فرصة ثانية وأنا مريضة مريضة بقلبي، مش مريضة نفسيا، قلبي لسه جواه فيه جروح. لو ما عليك الجروح دي ما عارف أدي فرصة ثانية. حديها لك وحديك معاها شك
1: إذا أنا ما تعافيت منها. حديها عشان كده الفرصة أنا بديها لنفسي فرصة التعافي، أهدى
2: بالضبط
1: وأفكر، وبعد كده عشان أنا أستعد للخطوة البعديها. والتعافي ما معناه إنه مثلا أنسى اللي حصل معاي، لكن يعني أبدأ أحس إنه أنا قادر أتعامل مع ده.
2: أيوة.
1: أنا قادر أتعامل معه. هو جرح يا رشيدة ما زي ما قلنا بينخر من جوا. ممكن بتحصل مرات حاجات أو رتوش كده بتحصل من خلال يوم بتذكرني بالحاصل، لكن أنا بعد كده بديت رحلة التعافي وشفيت من الجرح، لكن في نفس الوقت إذا حصلت واحدة تانية أنا عارف كيف أتعامل مع الحاجة.
2: عارفة من الفرصة التانية دي زي كده زي الترابيزة كده اللي عندها رجول، يعني عارفة صيغة وأمان وصراحة وشفافية. بفوق بتتغلف لك بقسوة ظلم في محور كده، وده حقنا، ده حقنا الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. الظلم ده نحن اصل الظلم اللي بيقولوا قاعدين اهو شالوا حقنا وشالوا بيوتنا وكسرونا والكلام الكتير ده، لكن في في في محور كده حقنا برانا.
1: ايوه
2: لاعبينه نحن مع نفسنا الخذلان. خذلوني ناس، فلان خذلوني، انا اتخذلت في فلان، فلان خذلني، والخذلان اصعب من الظلم. عارفة ليه لظلموك 20 نفر ولا يخذلك إنسان واحد؟ لأنه الخذلان مرتبط بالأمان، لأنه الخذلان الظلم ده جايك يمكن يكون من عدو، من زول منتظر فرصة فيك، من زول حاسة إنه أقوى منك. الظلم مرتبط بحق، شلت حقك ظلمتك، لكن الخذلان ده مرتبط بشنو؟ مرتبط بمشاعرك، مرتبط بقلبك، مرتبط بعواطفك، ودي المصيبة، ودي المصيبة. ونحن شعب سوداني شغالين بعواطفنا، عاطفنا دي مفتوحة. نحن بنزعل على الجيران، وبنزعل على جيران الجيران، وطول ما يا إناس نحن قاعد نركب البساط ونسافر عشان نجامل جيران، عشان جيران حبوبتهم هناك حصلت لهم حاجة، يلا نحن الخذلان بيلعب فينا.
1: أيوة.
2: لأنه الناس بتكلموا لك عن الظلم والظلم والظلم، حياتهم عارفة تك تك تك تك، لكن نحن حياتنا ماشية بالحنين الدقاق. أنا طبعا الكلمة دي كتلتني عديل.
1: يا رشيدة صراحة وإحنا بنتكلم في ده، لكن عايزين برضو نرجع لواقع إنه مرات الظلم يعني بيخلي الزول يخاف حتى من الناس.
2: أيوة.
1: ومش من الناس بس، خلينا أقول لك بخاف حتى من نفسه في إنه يبدأ يعيد الثقة مع الناس اللي حوله، خاصة إذا الناس اللي حوله ديل هم الناس اللي مارسوا عليه الظلم.
2: بالضبط.
1: بخاف حتى إنه يديهم فرصة تانية.
2: بالضبط.
1: فيعني بجد التعامل بده يكون صعب وشيق جدا جدا في إنه أنا أفكك الطلازم بتاعت الناس دي، إنه أنا أتعامل معاهم كيف.
2: عارف الكتاب المقدس لما قال من القلب تطلع مخارج الحياة، قلبك لو دخل فيه الكلام ده هتفقد مخارج الحياة. أنا الليلة انت ناس كنت كلمة صعبة جدا، اتعامل مع الناس دي كيف؟ يلا قبل بترجعني لسور الحماية. حاليا نحن راجعين يا ناس عندنا جوانا حاجة واحدة، انا ماشي وحاقفل على نفسي، انا ماشي واقفل على نفسي، اقفل على نفسي بياط وطبلة ما شاء انا ركبها في الباب، وقلبي خلي باب الشارع ده ما هو طبلة بمفتاحين وخلاص الموضوع خلص، لكن قلبي ده ماشي أكفله بياته طبلة. أنا ما حد عامل مع الناس، أنا تعني ما لي دعوة بيزول، اللي موت يموت واللي يحيى يحيى، ما كفاية اللي أنا شفته ده كله ضيع على الفرصة التانية. أنا ما عندي استعداد ذاته يا أخي، أنت غلطت، ولا بحتذر لي زول ولا زول احتذر لي ولا أنا بحتذر لي زول، يا نحلة لداير عسلك ولا تقرصيني. يعني عارفة الاستغناء اللي لابس دور إنه خليني في حالي، كفاية اللي جرحنا وكفاية اللي خسرناه وكفاية وكفاية اللي فقدناه وكفاية وكفاية وكفاية، ونحن ذاتنا تعلمنا. عارفة يا إناس الحاجات دي كلها بقت فيها وشوش، يعني الأغنى بقت كتيرة وخداعة خداعة، الليلة الحماية بقت الجوف والتلك بقت، والقسوة لابس لنا غناء. الفرصة الثانية نجيبها من وين؟ ونحن زميتي كنت ما عارفين حتى نتعامل مع بعض. أتعامل وأنا ما بثق، أتعامل وأنا قلبي موجعني، أتعامل وأنا حاجاتي مسروقة، أتعامل وأنا أبوي مات قدامي، أتعامل وأنا أخوي مات قدامي، مش ده الواقع؟
1: ده الواقع.
2: أتعامل كيف وأنا بالتعميه اختصبوها؟ أتعامل أعيش كيف؟ دي الكارثة اللي نحن فيها. عشان كده لازم كل زول، كل زول ده ما في زول بيعالي عليك،
1: وزي ما انت قلت قبل ما حل ده ما حل انه انا راجع لكن حق في البابي وما حد عامل مع زول ولا يا دار ما دخلك شر واي زول في حاله وكلام زي ده ما عشان انا اتأذيت بمعنى كمان يعني حبقى كمان زول مؤذي
2: بالضبط
1: ما بمعنى انا اتجرحت بمعنى انا عندي صلاحية انه اجرح ما بمعنى انه انا يعني فقدت الثقة في ناس او الناس هم اللي خلوني فقدوني الثقة دي انه كمان انا ما يعني ما ادي فرصة تانية بانه انا اثق في اي زول ما بمعنى اتقفلت يعني 200 باب في وشي بمعنى انا بابي ما حفتحه تاني وحيكون مقفول للابد.
2: ايوه كلامك عارفة يا ناس كلامك واقعي انت بتحكي سي صور ناس حاليا بدأت تنفذ الاجندة دي وبقت مالية يدينا إنه هو ده الصح إنه هو ده الصح. عارفة من الحاجات الخطيرة جدا الفترة دي إحنا بقينا بنحتبد على الميديا أكتر وفي أصوات بتنادي بحاجة لو أنت محتاج حنية طبطب على نفسك لو أنت عاوز تكون فخور عندك نفسك
1: إنجازاتك
2: لو أنت عايز أمان جيبوا من نفسك ومال الناس اللي حواليني ديل قاعدين يعملوا شنو ومال المجتمع بيعمل في شنو ومال صلاتي بأهله شنو ومال صلاتي بأخوي شنو ومال صلاتي بأبوي شنو ومال صلاتي بالحبيب شنو بالصديق شنو بالزوج شنو وين المجتمع. لو أنا عايزة حنية طبطب على نفسي لو أنا عايزة أفتخر أفتخر بنفسي لو أنا عايزة أسمع كلمة سمحة عين في المراية وأقول لنفسي أنا ما بقول الكلام ده غلط لقوم بقول الكلام ده سلاح ذو حدين ده كده بهد مجتمع ده كده بيقطع الروابط ونحن ناس ماشيين عشان نحن مجتمع بتاع روابط أيوة. نحن أصلا عندنا مشكلة في الروابط نحن عايزين نوسع دائرة الترابط في السودان الليلة بدل ما كان قبلتي تبقى قبلتي والقبيلة جنبها والجنبها والجبل الجزور كده تخش في بعض عشان النسيج المجتمع اللي تكسر وترتر ده زي القصبة نعرف نلمه. أنت قلتي أنا ظلمت الليلة أنا ما أبقى سبب إنه أنا أظلم زول تاني الليلة لما جاري يكون كويس وأنا ماشي بمبدأ إني أنا قفلة بابي علي عشان أحمي نفسي ظلمته
1: أيوه
2: ظلمت انه ما في ترابط بينه وبينه والله خلقنا نحن مع بعض الله سبحانه لو دار الانسان يعيش بركة حتى ادم ده براه في الجنه ما كان من البدايه ما خلقنا كان نحن ناس علاقتيين نحن بننمو بالعلاقه. واقول لك يا ناس يعني الكلام قاعد يقولوه اهلنا بقول لك ما الزراعه ما بتمشي مع كل زول مش عشان انت بتعرف التربه دي صالحه ولا صالحه بقول لك الزراعه بتجي بقلب سيده
1: ايوه
2: يعني انت بقلبك بتأثر في الشجرة اللي بتزرعها دي لمسة يدك بتأثر فيها لأنه روح مع روح ما هي النبات عنده روح يعني انت بتعرف تعكس جواك ليها فتلقي انه زول الطيب قول لك زول طيب حتى زرعته ماشى
1: أيوة.
2: حتى بهايمه
1: ماشى
2: ماشى
1: تجارته ماشى
2: تجارته ماشى لأنه من قلبك
1: أيوه.
2: انت بتظلم نفسك قبل ما تظلم الناس اللي حوالينك ما تخلي جواك مخارج الحياة رزق ده ما مخرج حياة جاي من قلبك من جوا مشيه نحن يلا نحن ماشيين نبني نحن ماشيين نعمر نحن ماشيين نفتح مدارس
1: وين قفلة الباب
2: وين
1: وقفلة القلب
2: لا خلينا قاعدين قماكي يا ناس
1: عارفة رشيدة بس أنا عايزة نرجع لقصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس ويمكن من غير حتى الناس اللي بيقروا الكتاب المقدس عارفيننا وأنا ما عارفة فهمه شنو ليه ده لكن أنا دائما بتستهويني قصة يوسف يوسف الصديق
2: أيوة.
1: يوسف اتظلم من أخواته لكن هل بعد ما جاء وبقى الرجل الممكن تعتمد عليه مصر كله قفل بابه انتقم لأخوانه قال عشان هم عملوا بي الشر أنا حعمل لهم أكتر من ده كانوا جعانين محتاج البلد كانت مجاعة
2: كانت في الزلطة أنا جوعوا لك جوعة
1: كانت في مجاعة
2: خلون لك شفتي
1: يعني
2: أصف حساباتي
1: أيوه المرارة اللي قاموا من أخوانه ما كانت حاجة هينة أيوه. كون يترمي في البير ويتباع كعبد أنه كان هو الولد المدلل صاحب القميص الملون فكيف أنه أنا يعني نقلتوني من حالة لحالة تانية أنا أنسى لكم ده يعني إذا نحن قلوبنا بيجت كده أنا أنسى ده فلان سوى لي وعمل لي ما بنسى يا زول دوب بدل صاعين لكن يوسف ما عمل كده بالعكس قال لهم أنتم قصدتم بي
2: شر
1: شر لكن الله قصد به شنو؟ خير. فهنا بيجي زاد حدود الشر والخير اللي نحن أصلاً قاعدين في مرات في حاجات يا رشيد. أنا حتى لو جاري ده مثلاً أنا حسيته هو قاس عليه شوية, يمكن أنا حتعلم من ده, حتعلم من ده لأنه أنا شنو؟ لأنه أنا البديت, أنا قفلت الباب, أنا ما أديت مساحة وراح ابتعدين أنه أنا أتعامل معك. فكيف أنا استنتجت الحتة دي وقفلت نفسي وخلاص حكمت عليك كده؟ ده ما قلت, ده ما ظلم برضه,
2: ده ظلم. عارفة يا إيناس, بجد اللي انتو كنتيه مبارح كان برضو قصة حافظ كلام في النقطة انه بتاعت يوسف, وانه الكلام اللي احنا بنقوله ممكن مرات تفتح بوابات وممكن يقفل بوابات. والنقطة دي خلينا برضو انا امشي معاكي في السكة دي واديكي قصة من جوا الكتاب, لانه الغضب والضغط بتاع الناس ممكن يوصلنا لوين. الكتاب المقدس ما خلى حاجة في حياتنا نحن ما تكلم عنها أو ما ادانا لها نموذج. لما نجي لموسى, منون ما بيعرف موسى, ومنون ما بيعرف قصة موسى, ومنون ما بيعرف الرحلة بتاعت موسى. لكن لما تجي لما موسى اللي كان بيتكلم مع ربنا, اللي عنده أخذ طلع وقعد في جبل والقصة كلها, لما نتخطى تحت ضغط من الشعب وغضبوه, الغضب مش معناها انا دايره اقول كلمه. موسى هنا ما شخصيه سيئه نهائي, ولا انت ولا انت ولا انا ولا اي زول بيسمعنا شخصيه سيئه, لكن الظروف اللي حوالينه كانت هي السيئه. الغضب والضغط المجتمعي ده نحن فيه. موسى في لحظة يتخطى في ضغط من الشعب وتخطى في وغضب منه جوا نفسه من الشعب, عمل شنو؟ بدل ما يتكلم مع الصخرة لما قالوا نحن عطشانين والله قال اتكلم مع الصخرة ده طلع موية,
1: طلع موية
2: شعر العصا خبتة. الله ما قال لي كده, طلعت الموية طلعت, لكن التصرف كان غلط. اتخذت عليه ما دخل أرض الموعد. الغضب ما انت سيء, لكن ممكن يخليك تتصرف تصرفات غلط.
1: ايوه, عشان كده انا ما حقدر اغير الظالم, لكن انا ممكن اتعامل ممكن اتعامل مع الظلم ده, لانه هو ما حيحدد تاني شخصيتي انا انا انا انا اتعامل كيف.
2: عارفه في شخصيه تانية وبتلعب دور كبير جدا في السودان, يونان. عارفه لما نوجع وخلوه ما يحب الخير؟
1: ايوه,
2: نحن وجعنا خلينا ناس ما نحب الخير لناس. الخير ده كان ماشي لناس اقبضوا لك كده, امسكوا لك كده منهم ولا يصغلون ولا يشموا ريح,
1: ما بيستاهلوا.
2: ما عارف سكته وين, انا اوري لي احفر لك مجرى ودي لي بيجاي اخد طق طق طق طق طق, احبس الخير الماشي ده بكميه تروسه انا عارف اعملها. يونان عمل نفس الحكايه وزيل, ورغم انه هو عارف ده خير لكن وجعه خلى حارب الخير. هل يونان كان سيء؟
1: لا,
2: لكن الوجع والالم ولد منه حاجه ثانيه. يا اخواننا, وجعنا والمنا وظروفنا السيئه والظلم ما يخلينا نكره الخير
1: نعم
2: للناس الثانيين.
1: عشان كده مكتوب لا يغلبنك الشر, لكن شنو؟ الشر بالخير, بل اغلب الشر بالخير. رشيدة عندك نقاط تانية أنا عارفة, لكن
2: متابعين؟
1: خلينا تصحب معنا المتابعين
2: بجد, أنا عشان ما شايفة.
1: أيوة. طيب عندنا صديقنا أفريكا يونيتي, برجع بذكرنا بأنه طبعا خطيبته رحاب سعيد, وبرضو بنبارك لها يا صديقنا الغالي أفريكا, ويريد إن شاء الله هي تكون موجودة معنا وبتتابعنا. ومشكرين يا أفريكا لأنك أنت موجود معنا من بداية حلقتنا لحد هسه بإضافاتك الجميلة. دادورة وناصر بيقول سلام عليكم وصباح جميل مصحوب بالسحب وهطول المطر اللي بيسعد كل زول, وصباح نديان بالخضرة اللي بتسحر العيون عندها ترتاح أنفاس, والجمال كله ظهور أنيقات اللي بتسعدنا بالجد. طلة طلت الأميرة أنيقة بعد غياب الأستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي قدورة. وكمان طلت الزول المتمكنة تشدك بالحديث العجيب بحلاوة المنطقة الأستاذة رشيدة. يا أخي تعبير
2: جميل يا أخي
1: كيفك. فبقول يعجز اللسان عن التعبير للشخصيات أكن لهم كل الود والاحترام والتقدير. دائما بيشدونا بالمواضيع السمحة والمهمة. فعلا بقول فعلا الظلم ظلمات, وما تخلي الظلم ظلم الناس يخلي عليك يغيرك يغير من صفاتك السمحة. وكون إنسان مؤمن ترد عليهم بالخير والعمل الجميل البحير البجبر الناس تتراجع عن الظلم ونظرة الحقد وتزرع المحبة والاحترام وتصبر على أي شيء أصابك من ظلم ومرارات. أشكر كل القائمين على طرح المواضيع الهامة من قبل طاقم الراديو الجميل, وتكتمل السعادة بكم. قال عبركم أحيي الأصدقاء المتابعين لراديو سمر السودانيين السوداني الأصيل, وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة, وتقبلوا كمان تحيات الزوجة مزاهر الأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء, ولكم مني كل الشكر والتقدير واحتراماتي أحبتي رشيدة وإيناس.
2: يا قدورة كيفك يا أخي, انت كلامك طبعا يعني بلسم بدي زول شجاعة كده وقوة. وشكرا لك على التقدير ده يعني بجد, وسلم على كل ناس البيت.
1: نعم أكيد, وتحياتنا كمان للزوجة مزاهر وللأخوات أريج وإسلام. وحابين كده يا قدورة يوم تعمل لهم شير للحلقة وتخلوهم يتابعوا معانا ونتعرف عليهم من قرب. وكمان بشوي عطية, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي بشوي. أنا طبعا ما حقتنع بالرسالة بتاعت صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم دي, وبس أنا مستني يا رسالة أعمق ويعني أطول من كده, لأنه متعودين دايما على إضافاتك الجميلة وخاصة لما تكون من خلال كلمة الرب.
2: يا بشوي كيفك بشوي, انت لك فترة معنا يعني لما تكتب الرسالة تاني بشوف تكتبها سوداني. تعال تعال انا كل قلم والرساله تكتبها انا احولها لك سوداني كده واقول لك عشان المره الجايه تكتبها لي السوداني.
1: والغريب انه انا ذاتي لما اقرا له بقرا بالسوداني غيرته ما اعرفه هو
2: شغلنا ترجمه.
1: طيب كمان افريكا يونيتي برجع بيقول سؤالي هو كيف نعيد الثقه التي فقدت من منذ زمان واخذ حيز كبير من حياتنا, مثلا كيف اصالح شخص فقد الثقه فيني.
2: أيوة.
1: ممكن تدون السؤال ده رشيد وبعد كده نرجع عليه, وبعد ما نشوف رسائل الأصدقاء كيف إنه أنا رجع الثقة اللي اتفقدت من زمان وكيف صالح زول فقد الثقة فيني. يعني الاثنين أنا أيوة. والآخر. نعم عوض فسها برجع بيقول طبعا الانتصار على الظلم بيكون في بيئة مؤسسة بالعدل, وده بيرجعني للتعليقي السابق في بناء الإنسان.
2: أيوه.
1: فعلا يا أستاذ عوض احنا بنتفق معاك على ده, عشان كده دي كانت النقطة الأولى الافتتاحية في انه نحن كيف بناء الإنسان, في انه يكون نرجع المبادئ الجميلة اللي كان عليها الإنسان السوداني. شكرا لك يا صديقنا عوض. بشوي رجع برسالة جميلة. بشوي بيقول الظلم لما يتعامل فينا بيوجع, بس الأصعب إنه الوجع بيخلينا نقرر نظلم غيرنا. أيوة وقت الوجع إحنا بأكيد بنفكر يعني زي ما ظلمني أنا كمان شنو
2: أرجع
1: وزي ما وجعني كمان أوجعه, لكن أوقات بنقول أنا حظلم عشان أرتاح, بس الحقيقة إنك ما حترتاح, أنت بس حتقول الوجع, أنت بس حتنقل الوجع من شخص لشخص. الظلمك مش مبرر إنك تظلم, مبرر لك إنك كمان تظلم. واللي كسرك ما معناه تكسر غيرك. خليك مختلف, سامح لو تقدر وأبعد لو لزم, بس أوعى تتحول لنفس الشخص اللي وجعك, لأنه الشر لما ينتقل من ما حيخلص, لكن بيخلص لما حد يقرر يوقفه يقف عنده. طبعا انا دي ما قلت
2: ايوه يقف عنده خلاص.
1: لانه الشر لما ينتقل من شخص
2: اجيب معناها,
1: لانه قال الشر لما ينتقل ما حيخلص، لكن بيخلص لما زول قال يقرر يوقف يوقفه. لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير.
2: بالخير.
1: عشان كده يعني أنا فعلا افتقدت رسالتك يا بشوي وتعليقك اللي دايما بيكون موفق، بيقول خليك مختلف، سامح لو تقدر، ولذا لازم الأمر كمان شنو بيقول لك أبعد
2: أبعد أبعد. عارفة يعني فعندك رسالة تاني؟
1: في رسالة من ياسر يحيى موسى موجود معانا من بداية حلقتنا، شكرا يا ياسر إنك أنت موجود وبتتابعنا. بيقول جاور من يخاف الله، وحاول من وحاول من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة أسيم، فإن ثواني الرسالة، فإن الفصل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلان يجاورك بالإحسان، أجبر الخواطر والمشاعر، اتقوا كلماته مقولة للناس حسنة. صراحة أنا الرسالة دي بتطلع وبتجي ما قادر أركز فيها، لكن
2: بديك اختيارات إنه يكون المحيط الحوالينك منه. لو أنا فهمتها صح ومشيت معاكي
1: طبعا. برجع ياسر البي، ياسر البي هو الليلة ما موجود معانا.
2: شفتوا شفتوا الناس اللي بتغيب احنا حافظينك.
1: أيوة جاني من اسم ياسر اللي شاركنا المشاركة الجميلة دي هسه، وكمان رسالة جميلة من، أول حاجة خليني أقول لصديقنا ياسر يحيى شكرا على التعليق الجميل والقلوب الحلوة، قال لك جاور الزول السمح وصاحب الناس اللي دايما بتديك مساحة
2: للحياة.
1: أيوة مساحة للحياة، وإنك كيف تعرف ذاتك تتناقش معاهم وتفاصل معاهم في أمور كثيرة، وأظن دي بدي طاقة طبعا جميلة. جاور السعيد
2: تسعد.
1: كمان مايكل مجدي منير بيقول صباح الخير يا باش مهندس مايكل، حبابك وصباح الخير عليك، بيقول لعلكم بخير. طبعا أكيد إحنا الحمد لله كويسين وسعيدين جدا بطلتك. بيقول يا أخي مستفقد أخونا خريان قال وين الزول ده، لعله بخير، لو في أي واحد بيعرفه يعمل له منشن عشان نطمن عليه. يا سلام يا مايكل، شكرا يعني بجد، لأنك مايكل طبعا من الناس الحريصين جدا جدا، وحتى مرات في المكتب بيجي بيسأل طبعا من
2: المتابعين،
1: من المتابعين فلان ده أنا لي زمن ما شايفه بيعلق ولا بيشارك.
2: عندنا اثنين برضو ما بيضيف لك، صباح الخير عليك يا مايكل، بالكلام اللي انت كنتوا، عندنا اثنين برضو نحن ما شايفينهم، وأنا برضو من مبارحة وبليك كم حلقة كده ما شايفة قد اسمه صديقنا في كندا وجمال ويلسون،
1: جمال ويلسون وفضل
2: وفضل. أيوة. الناس البرة اللي ما عايزين الوقت يسحبون والدنيا تسحبون من عندنا. فبنصب عليهم من راديو سمر، بنقول لهم منتظرين لكم، وزي ما نحن قلنا راديو سمر البيت الكبير اللي كله أخو بيفقد أخوه، هو أكبر دليل
1: أهو الحاصل،
2: أهو الحاصل السي.
1: شكرا يا مايكل بجد على افتقادك للمتابعين، ودي حاجة جميلة بصراحة. ويا جماعة ناخد رسالة مايكل على محمل الجد، نشوف إذا فعلا في زول من المتابعين، إذا أنتم بقيتوا تتواصلوا مع بعض وتعرفتوا على بعض أكيد في طلبات صداقة وكده، فنسأل من خريان، وإذا هو سامعنا وما بيشاركنا ياريت تطمننا على حالك وأحوالك كمان. وكمان يا رشيدة في حاجة تانية حابين نعرف من الناس، هل صفحة راديو سمر بتظهر عندهم؟ لأنه عندنا كثير من الناس اللي يعني بيقول إنه الصفحة ما بتظهر معهم كثير، فكده طمنونا وقولوا لنا هل الصفحة والبرامج باينة عندكم يعني، وقادرين تدخلوا وتشاركونا وتعلقوا على مواضيعنا، ريلزات اللي عندنا على الصفحة. حملة جميلة يا جماعة، بشجعكم إنكم تدخلوا تشوفوا حملتنا نعيشها كيف، في بوستات جميلة، في ريلز كثير يعني بيعبر عن حالنا اللي احنا مارين به هسا. واذا عندك اي تعليق، عندك اي استفسار، ممكن من تحت اي ريل او فيديو او بوست ممكن تعلق، وأكيد عندنا مجموعة أو فريق من المتابعة ممكن حيرد على كل استفساراتكم. كمان يا رشيد عندنا رسالة من صديقتنا ميمي كوكو بتقول صباح الخير يا سمر حبابك يا صديقتنا الغالية ميمي. أفريكا يونيتي بيقول من زمن ظهرت كلمات إن شاء الله إن شاء الله تروح في 60 وكلمات ما عندي صحن فاضي ليزول. انحرف السودان والسلوك السوداني واحتوانا القسوة بمحنته عشان يوقعنا في فخ فوقعنا ولم نقم حتى الآن، وأصبحت الحياة كلها مظالم وجروح بلا دواء. يعني بدل ما نداوي المجروح بنسخر منه عشان وقع وانجرح.
2: الله،
1: هل تعلمون احيانا نحن اللي بنظلم نفوسنا برانا؟
2: ايوه.
1: معقول الانسان عدو نفسه؟ ده يكون دي تكون هي الحقيقه. الانسان بنفسه جواه تناقض، تلقاه هو نفسه هو الظالم والمظلوم،
2: هو الظالم والمظلوم،
1: مظلوم كمان لمنه لنفسه. حتى اصبح يخاف من نفسه، هنا فقد الثقة في نفسه وفي الآخرين، وبيعمل لنفسه حماية وهمية، وأصبح الشك ملاذه كما ذكرت سابقا. يا يا يا أفريكا، ما لك يا شرحبيل عايز تسكننا؟ يعني نحن بنحاول نطلع من الملاذ الصعب الأخذ. يعني بجد أنا ما قادر أعبر عن صعوبية ومرارة الجملة دي.
2: الجملة دي على فكرة هي عاملة زي النار اللي في نص البيت. يعني عارفه نص البيت في نار كده مولعه فيه، يعني ممتده ماخذ البيت كله. فالشك وسوء الظن وعدم توقع الخير والسوره اللي بقينا بانينه لنفسنا عشان نحمي نفسنا. عارفه مرات انت السور القصد منه الهدف منه، نحن ما بنقول الناس سيئين، لكن بنقول زي ما كنت عن قصه موسى، وما في أحسن من موسى، ولا في الكتاب يتكلم عن موسى. يعني حتى ربنا دافع عن موسى قصد أخوانه مريم وهارون لما أدانوه بزواجه من الفتاة الكوشية، ربنا هو اللي تكلم عنه. لكن في موقف يتصرفوا تحت ضغط ونتج منه غضب، كان في تنبيه هنا. نجينا زي ما قلت لك الخير، نحن في وضع تاني. الكتاب المقدس ما هو كتابنا، ولا القصص دي نحن عم بنقراها بس عشان نحكيها لأولادنا، ولا نحن قرينا حفظناها وخلاص. عندها معانا مترجمة في حياتنا. يعني في ناس كتير نقطة الخير اللي نحن بقينا زي ما قلت لك رفضينه. في أنا بحب دي ما أقرأ القصص بتاع الكتاب المقدس وأشوف الليلة عكس شنو. عارفة لما نجي نشوف القصة الوصلت أخذت كم نقطة؟ 1 2 3 4 5 6 7 نقاط عشان تصل لك للنتيجة. لقيت ده واقعنا. لما نيجي راجعين لقصة أبشالوم والمرارة اللي تحولت، جرح اللي تعرضوا لما نتحول لمرارة جواه مع أمنون واخته سامار. نتج عنه شنو في الأخر؟ قتل أمنون،
1: انتقام.
2: ماشى بشنو الانتقام ده؟ جاب بين يوم وليلة؟
1: طبعا لا.
2: لا، حصل فيه شنو؟ حصل أذى. الأذى نتج منه شنو؟ كلنا اللي نحن أذينا نتج منه شنو؟ نتج منه غضب.
1: أيوه.
2: الغضب وصلوا لوين؟ عارفة بوابات لما تفتح كل واحدة شوفها بتمشي لوين؟
1: أيوه.
2: صمت. الغضب الجوة اللي بفصفص وبيزرع وبطلع.
1: أيوه.
2: نتج منه شنو؟ المرارة.
1: مرارة.
2: عارفة المرارة؟ أقول لك الزول حسيت المرارة دي حسبها في حلقي ما تتكلم معي في الموضوع ده، ده مرر حياتي. عارفة عمل شنو؟ انتظر الفرصة. أرجع بيتين.
1: أيوة.
2: الصد عوض ما راجع.
1: عوض موجود.
2: راجع ولا ما راجع؟ انتظروني لما أجيكم. أيوة. رجلي دي تخت هناك بس أفوق ليكم. بعد حصلش التخطيط وديل النقاط اللي احنا فيهم، انتظار وتخطيط. بنخطط في شنو يا ناس؟ عاوزين نعمل شنو يا ناس؟ هنعمل زي أبشالوم؟ قتل؟ ده حصل بعد شنو؟
1: انتقام.
2: بعد كده جات الخسارة. نفس الخطوات دي لو نحن عايزين نمشي بيها بدت بشنو؟ هل من حقه انه ما كان مثلا نحن قلنا لأبشالوم ما تحس بجرحك؟ قلنا لو الجرح ده ما يولد لك مرارة؟ ترى الاثنين حصلوا. لكن المعالجة للمواضيع المعالجة، والمعالجة ما ضروري تجي عليه هواك. الليلة أنا لما أخذ دواء الميلاريا المر الزمان، الأربع حبات المرات اللون الأخضر ده أنا ما بنساهم، كان شنو ذاك كان بيدوك لون جرعة واحدة تأخذهم عشان تخف من الميلاريا، نفس الحكاية. ما كان في زول بإرادته عاوز يأخذهم، لكن لأنه هو علاج أنت كنت بتاخده. الليلة نفس الحكاية، نحن في نفس الوضع. لو دارين نرجع عشان نبني، حتى بحنبني حيط مشوهة.
1: حلتك بس عشان نخفي
2: عارفة العلوب. أنا دي دي دي دي دي دي حقتي أنا، ما حق الزول ولا جبتها من زول، لكن أنا عارفة الليلة لو شفت شربت الموية دي بنفس رضية، طعمها أنا قاعدة أحس بيه مختلف لما نشربه وأنا زعلانة. عارفة قهوتي دي الليلة أنا لو شربتها وأنا مزاجي ما رايق أو ما حباها، ما زي الليلة لما نشربه وأنا حبها. نفس الحكاية، الليلة نحن ماشيين عشان نبني بيوتنا ونزرع زراعتنا ونقوم الدنيا، لو بنيناها بقسوة حتنتج لنا قسوة، لو بنيناها بحقد حتنتج لنا حقد، لو بنيناها نحن حريصين أسوار سور سور سور سور سور من جيراني وسور من أولاد عمي وسور من أهلي وسور وسور وسور حتى جوا نفسي عشان ما نتجرح، هنعيش في حصون مكفولة ومغلقة ما عندها أي نتيجة وما عندها أي روح. هنكون عبارة عن أسوار نحن عايشين فيها، مبانا عايشين فيها، علاقاتنا تقطعت، ونحن يا أخوانا نحن كسودانيين ولا واصلين القمر، نكون واقعين ولا خلاص. نحن الشعوب اللي عندها عارفة اللي بقول على شنو، المدن الصناعية الكبيرة لما خلاص عواطفنا تحجرت، العواطف تحولت ماديات. نحن لا نملك غير عواطفنا، لا نملك غير مشاعرنا، لا نملك غير أخلاقياتنا. ما بنفرح بالقروش، نحن شعبي ما قاعد يفرح بال، خلونا نحن حقيقيين جدا، نحن ما قاعد نفرح بالقروش.
1: أيوة
2: نحن قاعد نقول جنة بدون ناس ما بتداس.
1: أيوة
2: قروش شنو نحن عاوزين نعمل ندفي جيوبنا، ونحن عواطفنا فاضية، ما حنحس بطعمة، ولا بيوتنا المشين نبنيها دي ما بنيناها ونحن عيننا عند جارنا ما حنحس بيها. فنحن شعب علاقاتي، فلو نحن رجعنا ما نظفنا نفسنا، يعني ما نظفنا نفسنا من من من من من من آثار الظلم والخزلان، ما حنمشي
1: لقدام.
2: مش نبني.
1: وانا دار اضيف لدار رشيد انه برضو نحن شعب بيقول العفو والعافيه بس في ابسط الحاجات. جو اتنين لموكم سوي خلاص يا جماعه، باركوها، اي خلاص، العفو والعافيه، والناس مشت. ناس بتلمون المناسبات، يعني حتى اذا حصلت يا اخي بيقول لك حتى الكتيل الليلة الكتل ده ممكن الليلة يعني بس لما نفرين حكم هنا ممكن بيسامحوا الكاتل،
2: بيسامحوا.
1: أيوة. فإحنا لسه يا رشيدة قلوب لك أنا ما عارفة لسه ولا أنا أتكلم
2: سيما شنو هي الحنين، شنو
1: الحنين الدقاقة لسه عارفين الحنين الدقاقة ده ولا خلاص انتهى؟ فبجد ما عارفة، لكن خليها للمتابعين،
2: خليها للمتابعين.
1: تعالي كده برضو نشوف الناس اللي شاركتنا في يومنا الليلة. أستاذ قدورة وتناصر برجع بيقول من مزاهر أخواتي العزيزات، يسعدني كل حلقاتكم السمحة، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام لأخواتي السمحات والجميلات، بظهوركم حفظكم الله ورعاكم أخواتي مزاهر. يعني بجد شكرا لكي على الكلمات الجميلة وعلى مشاركتك، وإحنا كل مرة بنسأل يعني، وجدت التحية لزوجي قدورة دايما يعني ما بنساك يا مزاهر، ولا بنسى كمان الأخوات الجميلات الغاليات. برجع علينا
2: يا مزاهر كيفك، وتشرفنا بجد بجد برسالتك، وطبعا كل مرة نحن بنوجه لك الرسالة وبنقول لك ربنا يبارك لك في حياتك ويبارك لك في زوجك، ويعني نحن ماخدينه كنموذج، وبنشجع وبنقول يا أخواننا مشاركة الزوجة إنه كونه يذكرك وإنه خد اديكي مكانتك، دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. فبنقول يا كل المتزوجين يا رب يا رب يكونوا بنفس الحنية وبنفس الاهتمام وبنفس الكلمة الطيبة اللي تبتسمعيها واللي هي ظاهرة، هو بيحكس اللي هو بيقولوا إنه بيذكرك وبيذكر أخواته، بورينا نموذج يعني زي ما بيقولوا تكلم عشان إحنا نعرفك. فهو قدورا بيفهمنا حاجة بتحيته دي، رغم إنه ممكن يكون هي حاجة طبيعية بتتكتب، لكن قاعد يفهمنا إنه هو مدي زوجته مكانته. أيوة. راعي ومسؤول عن أخوات، ونحن عندنا مشكلة يا في الأخوة، والصورة بتاعت الأخ اللي يا دوب أنت بتغسله وبتكويله وبتزحي من جنبه عشان ما ينهرك وما يجط فيك، لكن كونه إنه بيذكر أخواته وبيذكرك، فربنا يبارك في حياته ويبارك في حياتكم، وزي ما بقوله يعني راديو سمر بيتكم، وانتوا ما ضيوف، انتوا أصحاب بيت.
1: أيوة، وربنا يعني يحفظ بيتكم بالمحبة الدائمة يا رب. جوليا بطرس حبابك المرنمة الغالية جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر، حبابك يا جوليا، شكرا لك يا غالية. موس جود بيقول صباح الخير، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي. عوض فسها برجع بيقول يوسف كان مليان محبة يا أستاذ إيناس، بعتقد المحبة بتخفي كل عيوب الناس الحولك.
2: الله، هيدي نحن من قبل بنفتش فيها. أيوة. المحبة يلا ما دارين أنها تدسة، المحبة دي ممكن نحن نقول عليها، أرجع لك تاني للكلمة، أنا الحلقة دي حقه أسميها الحنين الدقاق.
1: أيوة. وعايز أقول يوسف ممكن محبة. كان يتكسر. أيوة. لكن ما كسر أخوانه.
2: بالضبط.
1: يوسف يتأذى لكن ما أذاهم. يوسف يتخان لكن كان وفي جدا معهم، وحافظ على الرباط والنسيج الجبال قلناه. بالعكس يمكن كان يكون عنده فترة طويلة بفكر في أخوانه وفي والده، يعني الخلاهم حالهم ممكن يكون
2: كيف، ويتغلب على المشاعر
1: وده التعافي، رحلة التعافي نحن قلناها.
2: جبال بيشوي بس عشان دي مضع بيشوي، وقال ظلمك ما يبقى مبرر إنك تظلم
1: تظلم. أيوة
2: دي النقطة بتاعت

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة الغدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: عجلا من داود تبارك الذي بصره عجلا من أعالي.
0: ولما دخل الغدس هاجت المدينة كلها وقالت:
4: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
5: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
6: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
7: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
8: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
8: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
8: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
6: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم، فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
6: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده. فلما بدأ، جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين. فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملكه لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوي، شنو الحصل لما تم بناء السور. القصة دي مكملة ودي حلقة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع سفر نحامية الأصحاح السابع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. قصة الحكيم، القصة دي بتتكلم على أنه تسامح غيرك أمر فاضل جدا جدا. رأيكم شنو أنتم؟

0: الكلمة. المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية المسيح والمرأة السامرية، يوحنا 4 من عدد 1 لغاية 26 لغاية 39. القصة دي في قمة الروعة وبتعلمنا الكثير. دعوة لك تسمع.
1: خلاص ها الليلة الدراسة بتاعت من راح يقرأ لنا؟
2: انا هقرأ لكم.
1: اوكي هيثم هيقرأ لنا.
2: طيب احنا هنقرأ من يوحنا 4 من عدد 1 لغاية 26. فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعم التلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى الى الجليل، وكان لابد له ان يجتاز السامرة. فاتى الى مدينة السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، وقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعملون السامرين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيدي لا دل لك والبئر عميق، فمن أين لك الماء الحي؟ لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوعا ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيدي أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وأدعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيدي أرى إنك نبيا، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لمن نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيين يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. قالت له المرأة أنا أعلم إن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو.
1: تمام جدا. في مقطع تاني صح؟ من 39 لحد
3: 42.
1: لحد 42.
2: طيب. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامرين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد إنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إلى السامرين سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم إن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.
1: يا مية مية. تمام جدا. أوكي، منو اللي حيحكي لنا حسي القطع اللي نحن قريناها دي؟
3: جايز كده خلينا نحاول نحكي لكم، نشوف بنقدر نحكي ولا لا.
1: تمام.
3: القصة اللي احنا قريناها من إنجيل يوحنا بيتكلم إن المسيح جاء يعني كان في مشكلة، الفريسيين شايفين إنه المسيح كان بيعمد، ويوحنا كان بيقول له، يوحنا كتب هنا إنه ما كان المسيح هو بيعمد، كان التلاميذ. فقام المسيح، قام ترك اليهودية، يعني قام مشى من اليهودية، قام مشى إلى الجليل، وعشان يمشي لحد الجليل في زي قرية في النص لازم يمر بها، والقرية دي اسمها السامرة. فقام جاء إلى السامرة في مدينة اسمها سوخار، يعني قريب منه. قام في بير هناك، قام قاعد جنب البير ده وكده، وكان يعني قاعد ليه لأنه كان
2: شكله تعب من السفر،
3: وكده قاعد على البير. وكان زي الساعة 6 6:30 جات مرة من السامرة، من أهل السامرة، عشان تشيل موية تستقي. فقال المسيح شنو يعني شافها هي جاد وشايلة معها الدلو بتاع، قال لي خديني موية. بدأ حوار هنا، اديني موية عشان أشرب. فالمرة طوالي قال شنو، لأنه في خلاف بين اليهود والسامريين. قال لي أخي أنا امرأة سامرية وإنت رجل يهود، يعني ما ليه تطلب مني موية؟ يعني خلاف كبير. فقال المسيح قام قال لي يا أخي أنت لو بتعرفي الزول بيطلب منك دي، أو لو بتعرفي منو أنا، يعني تقريبا كده صح، إنه أنا بديك يا عطية الله،
2: بديك
3: الموية الحية. فقام المرض استغربت، أنت هديني موية كيف وأنت ما عندك لا عندك دلو، والبير ده
2: عميق
3: يعني
2: غريق
3: ليجود. وقام تاني قام ردت لي وقال لي وانت ده اعظم من يعقوب ابونا؟ ليه؟ لان البير ده هو بير قام ليعقوب الدوله ابن يوسف. يعقوب واولاده كلهم شربوا من شنو؟ من نفس البير،
2: واغنامهم
3: وكده، يعني حياتهم كله كان عن حول البير ده. فالمهم الحوار دار لحد المسيح قام قال له شنو؟ قال له يا اخي المويه اللي انا بديك اليه هو ينبع ماء حي ينبع الى الحياه الابديه. يعني كلام كده كبير. قام شنو يعني في ظهر في المرأة انه شنو؟ انه خلاص اقتنعت او بقت تقبل. قام قال لي اديني المويه ده عشان انا شنو تاني شنو؟ ما عطش.
2: هاي
3: قام المسيح قام قال له خلاص انت امشي ونادي نادي لي
4: زوجي
3: وتعال، يعني امشي نادي وتعال. فالمرأة قال له انا ما عندي زوج. المسيح قال له حسنا، يعني كويس انك انت قلت كده، يعني ليه؟ لان انت اساسا انت عندك خمسة ازواج، واللي عندك ليه وحسي هو ما حقك ذات، يعني ما زوجي. فقال المرأة ها انت قلت نبي ليه؟ لانه كشف لها هي حاجه قدامها كده، فصار انت نبي. فقام طوال قام يعني قالت كلام عندهم هم في سامر، قال اباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وانتم تقولوا انه في اورشليم من الموضع. بقى جدال دين، يعني خلاص خشت، لانه حسد انه هو نبي، قام خشت له في ضرب دين طوال. فالمسيح قال له يا اخي بيجي ساعه والناس بيمشي يسجدوا فيه، يعني لا بيسجدوا فيه في هذا الجبل ولا بيسجدوا فيه في اورشليم، لكن شنو الناس بتسجد شنو؟ تسجد للآب بشنو؟ بالروح. صح الكلام كده يا شباب؟
1: يا بالضبط كده،
3: يعني الساجدين بيكونوا بيسجدوا بالروح، يعني ما موضع معين
1: بالروح، يعني قال بالروح والحق.
2: لكن قبلها قال لا انت بتسجدوا
1: لما
2: انت ما بتعرفوا. لكن احنا بنسجد
1: احنا بنعرف.
3: فقام المرة قالت للمسيح قال يا اخي احنا بنعرف في واحد اسمه مسيح، ده مفروض يجي، ده لما نيجي او هو المسيح الجاي، انه ده لما نيجي بورينا كل شيء او بيخبرنا بكل شيء. قال المسيح طوال شنو قام عرف عن نفسه، قال انا الذي اكلمك هو، يعني انا يهوذا ذاته
2: المسيح.
3: وفي الجزء الأخير في الآية 39 يعني ده جزء باقي القصة، إنه لما هي مشت للغرية ورت الناس، فقام شنو قال؟ في ناس كتار من السامرة آمنوا بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد. لكن السامريين ذاته قالوا في نفسهم، يا أخي إحنا ما آمنا عشان كلامك، لكن إحنا آمنا شنو؟ لأنه إحنا شنو؟ إحنا سمعنا وإحنا عرفنا إنه ده شنو؟ ده المسيح المخلص، مخلص العالم يعني.
2: قصة جميلة.
1: يا كلام جدا.
2: في حوار جميل جدا.
3: إن شاء الله أنا وفرت بس في
1: فعلا بكل صراحة قصة رهيبة جدا. وفوق نقاش وفوق حوار وفوق في حاجات كثيرة جدا. أنا أتمنى إنه قعدتنا دي الليلة تكفينا عشان نتكلم في كل النقاط الذكرى في القصة. كويس، خلونا مع بعض. وين الله في المقاطع اللي احنا قرينا دي؟ وين الله ظهر في المقاطع دي؟
3: أنا شايفه في أول آية، يعني يوحنا كتب هنا إنه فعلم الرب، يعني المسيح، إنه يتكلم إنه المسيح هو الله وعلم. علم شنو؟ إنه اليهود دي بيحتج في موضوع المعمودية دي، إنه التلاميذ بيعملوا مش المسيح كمان، فكده
2: بالضبط كده.
4: وأنا بشوف برضو الله هنا في الآية 10، فأجاب يسوع فقال لها: لو كنت تعلمين أتيت الله. يعني هنا برضو الله ظهر هنا في النص.
1: تمام جدا.
2: في 24 بيقول: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح الحق ينبغي أن يسجدوا. بخاطبه هنا يكلمه عن الله وعن الناس اللي بيسجدوا بالحق، ضروري أنه كمان يسجدوا للأب.
1: هيثم شوية هو قبلها قام قال له: أنتم تسجدون لمن لست تعلمون، صح؟ أما نحن نسجد لمن نعلم. هو قاصد بها هنا الله، صح؟ أن نحن بنسجد لله، نحن عارفين قاعدين نسجد لمنه، لأنه الخلاص هو من اليهود. يعني المسيح هنا كان واضح في كلام عن أنه السجود لله والخلاص أنه حيبقى لهم.
2: هذه
1: الآية
4: 24، يعني الرب ظهر بالآية 24 قال الله: الله الروح، والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هنا بالنص برضو ظهر الله هنا.
1: يعني إنت قصدك أربعة، فالسجود هو هنا لله، يعني الله ظهر في الصورة دي، صح؟ تمام جدا. وين تاني يا شباب؟ وين في رأيكم ظهر الله في المقطع؟
3: بنشوف برضو في 20 قال: أباؤنا سجدوا.
1: نفس الفكرة، يعني
3: أباؤنا سجدوا، يعني برضو هم يعني أباؤنا إبراهيم يعقوب ذيل هم برضو سجدوا من الله.
1: تمام جدا. و عميم في الآية 29 قال: فآمن به من تلك المدينة كثيرون بسبب الكلام.
3: آية 39
1: 39 سوري. يعني هو الإيمان اللي هو الإيمان به هو أو الإيمان بالله، صح؟ تمام جدا. تمام جدا. أوكي، نمشي الخطوة بعدها. وين الإنسان في المقطع؟ المرأة السامرية طبعا، ده أول الشخصية الرئيسية يمكن، أو الشخصية الدار حول الحوار أغلبيته، إنه مرأة زانية، صح؟ وجاد عشان تشيل الموية من البير، واتقابلت مع المسيح في المكان ذاك، والحوار دار.
3: يعني حتى برضه في الآية الأولى إنه فريسيين برضه، يعني
1: فريسيين
3: ظهر قبل القصة
2: رجال الدين
3: يبدأ.
2: وكمان هنا بيذكر وكانت هناك في عدد 6 هناك هناك وكانت هناك بئر يعقوب، يعني البئر زي مش زي لكن مؤكد إنه هو يعني للعيلة أو
1: لأسرة يعقوب.
2: أسرة يعقوب.
1: ذكر برضو تلاميذه صح؟
4: تلاميذ.
1: ذكر التلاميذ بتاعه إنه هم كانوا ماشيين في المشوار بتاعه.
4: برضو في آية 5 ذكر يعقوب يعني في لما قال الذي وهب
2: يعقوب ده يعني
3: يوسف يعني ظهر اسمين هنا يعقوب يوسف.
1: وبرضو ظهر إنه السامريين صح في المدينة وأول المسيح وقت كان التخاطب كان بيدور بين اليهود والسامريين. اليهود والسامريين هي بتيجي تقول لها في الحوار بتاع أن إحنا السامريين وإنتوا اليهود أو نحن بنسجد وإنتوا بتسجدوا، يعني خشوا كمان اللي هو الجنس السامري في
2: حتى في عدد 20 بيقول هنا أباؤنا سجدوا في هذا الجبل. وفي 18 هنا بيقول لا أزواج يعني عندك
3: ما
2: قلت له
3: بيذكر أشخاص.
2: بيذكر هنا برضه إنه في أشخاص.
1: إنه كمان
2: أمشي جيب زوجك.
1: وتعال.
2: وتعال.
1: وقلت له إنه يا أخي ما عندي زوج. يعني إنه حسنا قلت له إنه 5 كان عندك وهسه قاعد معك ده ذاته ما رجلك. وفي بعد ذلك ذكر في الآية 39 صح إنه ناس كثيرة آمنوا. في المدينة وبدأ يقول لا يا أخي إحنا ما بسبب الكلام اللي سمعناه منك لكن بسبب كلامك لأننا سمعنا ونعلم أن هذا بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يعني الزهر هنا الناس والبشر. تمام جدا، قصة حلوة
2: شديد
1: مليانة بحاجات كثيرة. وخلينا نجري مهم حسن شنو الشيء اللي إحنا مرقنا به أو كيف سوري بالأصح إنه كيف النظرة بيغير نظرتي أو بيعلمني شيء جديد عن الله.
2: غايته في يعني ما أعرف لكن أقوله كده بأنه النص يمكن واضح في الحتة بتاعته الله بيعلم بكل الخفايا بتاعت الإنسان، يعني مدرك وعارف الإنسان دواخله في شنو وعارف لأنه هو الخلق الإنسان يعني بيكشف عن حقيقة الإنسان هنا. يعني مهما كان بيحاول يخفي الحقيقة بتاعته لكن الله كل المعرفة بيعرف الحاصل وشنو اللي أنت ممكن دار تخفيه.
3: أنا لسه برضو بنفس القعدة اللي احنا كنا قعدنا وتكلمنا إنه الله هو اللي بيفتش عننا. يعني لو لاحظنا هنا المسيح كان ممكن يمشي مع التلاميذ مع المحل المشي يمشي يشتروا دلع يمشي يشتروا سوق وهو يقوم يختار الحاجة الدار يأكله لكن لا هو مشى قاعد في البير. يعني شوفوا المشي مشوا كم نفر مشوا 12 يشتروا يشتروا لي 13 نفر فهو كان عارف نفسه إنه ماشي يعمل شنو. يعني هو كالله ماشي يفتش عن الإنسان
1: بالضبط.
3: وليه حتى هي ذات المرأة كان جات في وقت يعني ما وكد الناس بيمشوا فيه للبير. يعني بنلاحظ إنه المرة دي جت البير الساعة كم؟ الساعة 6 وستة دي عند اليهود تقريبا واحد كان سمعت إنه واحد بيقول إنه كان الوقت ده بدري فما في الناس بيمشوا الوقت ده يعني ده وقت بدري عندهم
2: يعني. زي كان يعني الدليل على بدري إنه المرأة هي عارفة نفسها شنو فبتطلع أول واحدة تمشي على يعني عشان ما تلاقي الناس.
1: هو على ما أظن صابر بس أنا ما متأكد كويس مش هو وقت بدري
3: أخير.
1: هو ده وقت نص النهار. عادة قال إنه واحد زي بيقول إنه هما كانوا يمشي الصباح بدري يمشي يجيبوا الموية اللي هي بتاعت اليوم ويمشي نهاية اليوم تاني يجيبوا اليوم الموية للمساء. لكن المرأة السامرية كان بتمشي الظهر الوقت ما بيمشي فوق
3: ما
1: يعني الساعة 6 دي بتوقيتنا نحن زي الساعة 12 الظهر ما في زول في وقت ده يمشي البير عشان يشيل الماء عشان ما
2: حاجة ثانية صابر جميلة أنت قلتها بالإضافة إن الله كل العلم يعني رسل تلاميذه لكن كان يعني هو مدرك وعارف شغل ماشي
3: أكيد
2: يعني عشان كده قام متوجه للبير عارف إنه مؤكد إنه حيقابل المرأة السامرية
4: برضو أنا دار أقول بأنه يسوع يعني لأنه هو الله يعني بأنه بيعرف هيا لسه ما حدث في المستقبل لأنه هو فوق الزمن ولذا كان يعرف بأنه المرأة السامرية عنده راجل يعني ما راجل حقيقي
3: أكيد.
4: فهنا لنا بيورينا بأنه يسوع هو الرب
3: كان عارف كل شيء
1: أنا دار بس برضو تاني أرجع للنقطة بتاعة صابر إنه اللي هو ذكر فوق عن المرأة السامرية وإنه أو بالأصح إنه ذكر عن إنه الله بيفتش صح يعني بكل صراحة حس النقطة دي جات لي ذهني إنه المسيح هو مارق من اليهودية صح وماشي للجليل ومدينة السامرة ده في النص بين اليهودية والجليل وكنت هو جا ماشي عند عادة اليهود إنه كانوا يلفوا يخرموا من عشان ده شايفين السامريين دي الناس خطة لكن تخيل إنه المسيح جا عبر زي إنه المسيح جا قاصد في الأساس عشان مرأة السامرة يخفي ناس هناك كثيرة في اليهودية محتاجين لك يسمعوا الرسالة لكن لا هو ماشي يفتش وكده يفتش على بحسب الفكرة نحن الشرقي بتاعنا يفتش على امرأة وفي الامرأة امرأة
2: يعني تكون زانية
1: يعني ده فعلا ده يوريك عن الله كيف انه
2: يدل على انه ما جل للأبرار او جل لكن جل الخطاع يعني يعني شوف مرأة في يعني زي ما قال ايمن زانية يعني دي طبعا مرفوضة جدا يعني الناس ممكن كثير مرات بنلاقي المسيح في حتات الناس بيسألوا عن بيقعد مع البشارين بيقعد مع الخطأ لكن دليل على كده إن الله عشان يخلص الناس دي زي ما قلنا في يوحنا برضو إنه كان بيفتش أو يعني جل للناس الخطأ عشان يخلصوا
3: إضافة لكلامك إحنا عادة في

0: إنه أمشي جيبي أزواجك ووين رايلك وكده هنا. المسيح كان عارفها الزانية صح أنا وعارف كلها، لكن تعال شوف الأسلوب اللي اتكلم به المسيح اللي عارف كل شعر المرأة دي من أول كلمة، هو عارف هي المرأة دي شنو، لكن أخذها بالترتيب
1: الترتيب.
0: ما دري يدينا، ما دري يهلكة، ما دري خلاها تحس بالذنب وبتأنيب ضمير، لا هو دري يخلصها. جاب شالة بالترتيب لحد ما جاء في مرحلة قلت لا أنا عرفت إنك أنت نبي الله، وبسببها هي اللي تغيرت المدينة بكل خلصة
2: صح.
0: يعني بسبب إنه ما تغيرت يعني شوف الله يعني لو يعني اللاهوت اللي هو الله المتجسد اللي هو المسيح الطريق اللي وصل بها الرسالة. في مرات كان تغارنه بموسى بيعقوب ده قد هل أنت أعظم؟ المسيح أعظم، ما قال لها آية أنا أعظم منهم صح؟ شالف الكلام خطوة خطوة خطوة لحد ما كان داري يقول لا أنا أعظم. ما كان بالنسبة للمسيح أنا شارف في الوقت ذاك يهمه من هو الأعظم قدر ما إنه هي تعرف
3: تعرف الحساب.
0: ودي دي دي حاجة رهيبة بصراحة.
3: رأيكم شنو في الحوار اللي بيتم بين المسيح والمرأة؟ حوار جميل
1: جميل
2: يعني بجد. هي مش جميلة بس يعني احنا بنلاحظ برضو زي ما كنا مرة احنا نتكلم عن قصة نيقوديموس برضو احنا مش لاحظنا انه برضو المسيح كان بيخاط بالزول حسب فهمه يعني المسيح كان يعني الحوار هنا بسيط قدر المرأة دي وخلاها انها هي تتكلم
0: حوار على الموية كان في البداية بدأ بالموية
2: بس ادينا عشان
3: حتى البير لما قال لي اخذ البير ده حق فلان فلان قال له يعني المسيح يعني
2: قال له انت انت انت ده انت اعظم من يعقوب
1: وبرضه قال له حتى قال له الجبل وكذا وقال له يعني في يوم يجي بانه الجبل ده ما شغال ولا كذا يعني ورى بانه يعني المسيح كان بكاتب على حسب المستوى بتاع المرأة.
0: يلا جماعة عشان الزمن سرقنا خلينا انا احنا تكلمنا كثير جدا زي ما قلنا قصة عميقة
3: جميلة يعني
0: خلونا نخش على المرأة او سوري عن الانسان الموجود هنا. شنو الحاجة شنو الحاجة ان احنا نستفيدها او شنو الحاجة
2: بنطلع بها
0: الكتاب قال لنا نطلع بها عن المرأة او عن الانسان في المقطع ده. انه انا مهما كنت خاطي أنا مكشوف أمام الله صح؟ الله ما داري يلومني لكن الله داري يغير حياتي زي ما الشيء اللي عمله المسيح مع المرأة.
1: وهنا برضو يعني المحبة أنا ممكن أقول المحبة لأن الله بيحبنا يعني سواء كان أنت خاطي يعني أو ما خاطي لأنه بيحب كل الناس.
3: التمييز إحنا بنشوف هنا عظمة التمييز اللهم لكن خصص الوقت لأجل يعني سامرية هو عارف إنه هو يهودي لكن ده بعلمنا إنه التمييز دائما لما نصنع في وسطنا ما بيخلي الناس تتقابل ما تخلي الناس يكون قابلين يسمعوا بعض
1: لأن أقول لك لأنه جاء شيء كسر التمييز
3: العنصرية والتمييز
1: واليهود
0: بالضبط
1: وفي الكسر يعني
2: وأنا أنا أنا لاحظت إنه برضو إنه شنو يعني الله بيقبلنا بمفاهيم اللي عندنا يعني حتى احنا مرات بيكون كثير عندنا مفاهيم خاطئه لكن انا بؤمن انه الله قادر انه يغير. يعني هنا المرأة دي كانت بتقول له لا انت اعظم من كده يعني هي ما عارفه وبعد ده كله يعني بيتغلط في حاجه يعني انه لا احنا مفروض نسجد هنا اباؤنا سجدوا هنا فالمسيح كان بيصحح لها مفاهيم فيسوع بيقدر انه شنو انه يغيرنا.
3: عظيم
0: تمام جدا. وأنا أكثر حاجة برضه عجبتني في عن الإنسان في المقطع ده المرأة بعد ما حياتها تغيرت عملت شنو؟ جرت المدينة وحكت بكل شيء. مرات كثيرة جدا أن إحنا يعني ده أنا شيء عن نفسي أنا بيألمني أنا أكون خلصت أنا أكون ربنا عمل شيء في حياتي أنا بحتفظ بني نفسي ما قاعد أمشي أكلم الناس الثانية. ويمكن كل مرة في دراستنا دي بنتذكر يا جماعة أي حاجة سمعناها تعلمنا خلينا نمشي نحكي بها. أنا عجبني الموضوع ده إنه المرأة قدر كيف جرت سريعة يعني الخلاص بقى ما بس هي لنفسها لكن للمدينة بكلها إن هي حكت وحكت شنو ما جت وعظت وعظة ابن واحد قال أي حاجة أنا سويت أنا إنسان زاني أنا كده
2: كلام بسيط
0: بالتفصيل والناس قاموا قبلهم

0: كويس جدا زي ما قلنا، كان نتمنى انه وقتنا يكون اكتر من كده، لكن بس لضيق الزمن خلونا ان احنا تمام جدا. خلونا تاني انا اذكركم، خلونا نكون زي المرأة السامرية، مش زنا لكن خلينا نشيل الرسالة ونشيل الكلام اللي احنا تعلمناه
1: عشان نوصل للناس،
0: نوصل للناس التاني ان احنا شنو اللي استفدناه وان احنا شنو تعلمنا. جو وقت انه ان احنا نصلي مع بعض، وبعد ذلك نمشي الليلة اللي حيصلي لنا
2: أخونا صابر.
0: أخونا صابر ممكن.
3: يا رب نشكرك ومباركك يا رب من أجل الوقت الجميل اللي احنا قعدنا سوا فيه، ويا رب وعرفنا عنك، ويا رب يا رب تعال يا رب خلي كلمتك يسكن فينا، وإحنا كمان زي ما المرأة السامرية هي مشت أخبرت منطقة بحال، وإحنا كمان نمشي ونشوف الماير فوق ونوريه عن شخصك يا سيد. يا رب نشكرك ومبارك اسمك، خلي اسمك يا رب يتبارك ويتمجد أكثر وأكثر من خلالنا وفينا يا رب، لك كل المجد في اسم يسوع.
1: آمين.
0: آمين. آمين آمين. شكرا يا شباب، يلا
2: كل شباب.
0: يلا
2: مع
1: السلامة.
3: يلا
1: نشوفكم
3: إن شاء الله.
2: سلام. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976575359، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان انه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى انه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة ان شاء الله. مع السلامة.
4: نرحب على اسئلتكم واقتراحاتكم.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسا على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسا على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، ونتمنى أنكم يا رب تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، وكان يومكم يعني جميل وفيه المزيد من الإنجازات والنجاحات. بنقول تحايا وسلامات لكل زول قاعد يسمعنا، إذا كان داخل أرض الوطن العزيزة الحبيبة أو خارج الوطن، بنقول لكم سلامات وتحايا جميلة مسائية بتجمعنا بكم ومعاكم على رحاب المحبة. نتمنى عزانا أنكم تقضوا معنا وقت جميل وطيب، وانتم بتتابعونا وفي يعني برنامجنا اللي بنقضيه معاكم ساعه سمر اللي بنتابع فيها ترانيم روحيه ونستمتع بها، وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في مواضيع مختلفه. يا سلام، تحايا لسوداننا، بلدنا الحبيبه، بلد النيل، يا بلد الحكايات والذكريات، بلد الامهات اللي بيدعوا دائما من قلوبهم، وللاباء اللي بيشيلوا المسؤوليه، وللشباب كمان بيشيلوا الاحلام الكبيره. بنرسل لكم سلامات من القلب، حبابكم وأجمل مساء عليكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

وفي الأمسية دي كمان بنقول يعني خلونا نفتح قلوبنا أعزائنا المستمعين للأمل، لأنه مهما كانت الأيام أتعبتنا لسه في بكرة، والبكرة الجاي دايما بيكون أجمل. ولسه كمان في دعاء في قلوبنا إنه يا رب يصلح حالنا ويصلح حال بلدنا الغالية السودان، ولسه ربنا كمان قادر يعمل حاجات جديدة في حياتنا وفي بلدنا. مساكم سوداني أصيل مليان محبة وذكريات جميلة، وإن شاء الله يا رب مساءات مليانة سلام ومحبة وعافية. تعالوا أعزائنا المستمعين نستمع الأولى باقتنا الجميلة جهزنا لكم، وأكيد تحايا جميلة من الفريق العامل وكمان مني أنا إيناس إسماعيل. بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة ومعزية مع الترانيم والتسابيح الروحية. مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام على البدايات الجميلة، البدايات اللي فيها الحيوية والألحان الشجية اللي دايما بتلمس قلوبنا وتطربنا روحيا. شكرا للقسيس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، وأتمنى إنكم فعلا أعزائنا المستمعين تكونوا استمتعتوا بها، وإذا عايزين تسمعوها مرة تانية اكتبوا لي وقولوا لي إنه عايزين نسمع ترنيمة نزلت من علاك من القس فيلمون حسن. راسلوني على رقم الواتساب 0535976 55 35 9. بقول لكم الرقم مرة تانية 0535976 55 35 9. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا نزلها باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل سات. اذا حبابكم مستمعينا، ودي كانت بدايتنا، وتعالوا مع بعض برضو كده في فاصل نستمع لترنيمتنا الثانيه ونرجع نواصل. خليكم قريبين اعزائنا المستمعين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، واتمنى انكم فعلا تكونوا اتباركتوا من خلال الترنيمه اللي احنا سمعناها مع المرنم عبد الله كوش. يجوج القمر عشان يديك جميل الحان، يدندن لك ويسبح اسمك الانسان، عشان انت اله ريدة وريدك جوا في الوجدان. طبعا اكيد شكر وتقدير للمرنم وللكاتب كمان على الكلمات والالحان الجميله والرائعه. ولسه احنا مستمرين اعزائنا المستمعين، حيكون عندنا المزيد من الترانيم الروحيه، خليك معانا وما تمشي بعيد. وبرضو حابين الليله في الامسيه دي نتناول موضوع يمكن نكون تشجعنا به قبل كده، احتمال من خلال اللايفات او من خلال اجتماعاتنا المختلفه او برامجنا اللي احنا يعني بنحضرها. فيمكن الموضوع ده دائما بتعبنا واحنا دائما بنفكر فيه كتير، فعايز أقول لك كده تعال معانا في مشوارنا المسائي ده نشوف عايزين نتكلم عن شنو. ما حديكم العنوان، لكن أكيد أنتوا حتستنبطوا العنوان من خلال حديثنا والسرد بتاعنا. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنسعى كتير وبنخطط وبنجتهد وكمان بندعي وبنجري ورا حاجات يعني اللي كنا بنتمناها تحصل، ويمكن مرات الحاجات دي بتحصل ومرات بنسعى من كل يعني قوتنا وبرضه الحاجة تكون ما بتحصل وبالطريقة اللي احنا عايزين إنها تحصل بها. وهنا بيجي السؤال، هل السعي براه بيكفي ولا في حاجة اسمها كمان قبول معاها؟ إذن يعني كده عنوان الليلة موضوعنا يمكن تكون عرفته من خلال الكلمتين اللي أنا قلتهم، السعي والقبول. طيب السعي هو إنك تعمل يعني العليك، والقبول إنك ترضى بالنتيجة اللي بتيجي خاصة بعد ما عملتها العليك. والاثنين متناقضين، الاثنين يمكن ما يكونوا متناقضين سوري، لكن بالعكس يمكن أجمل حاجة في الحياة إنك تسعى بقلب يعني مليان أمل ومليان كمان شغف، لكن في النهاية تخلي قلبك مطمن إنه ربنا اختار لك، يعني سواء اختار يعني الحاجة دائما بتكون صالحة بالنسبة لك، وإحنا مرات بنشوفها إن هي ما صالحة لنا، لكن يعني على حسب رغبتنا وعلى حسب مبتغانا مرات بنشوف إنه بتختلف الحاجات في إنها تتحقق. في الموضوع ده الليلة دايرين نتكلم عن الفرق يعني بين إننا نستسلم ونقول المكتوب مكتوب، كثير بنسمع العبارة دي، وبين إننا نسعى يعني بجد واجتهاد وبعدها يعني نتعلم كيف نقبل النتيجة بدون ما نكسر روحنا يعني في لوم وفي حسرة ليه حصل ده وليه أنا عملت كده. لكن خلونا نقول في الأمسية دي أسعى لكن ما يعني أتعلق بالنتيجة لدرجة إني أنسى إنه في رب موجود مدبر كل الأمور. إذن أعزائنا المستمعين دي مقدمة بسيطة كده عن موضوع حلقتنا، وحديكم مساحة عشان تكتبوا وتقولوا رأيكم برضو في الموضوع ده، لكن حابة كده أديكم يعني مساحتكم في إنه تختاروا الترانيم اللي أنتوا حابين تسمعوها في الأمسية دي، وكمان إضافتكم وتعليقكم لموضوع اليوم، وبرضو إذا عندكم يعني أي تجربة شخصية أو مثلا مشاركة عايز تشاركنا بها، أكيد عزيزي المستمع أن إحنا مستعدين نستقبل رسائلك وكمان مشاركاتك على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خلوكم معانا أحمد أكيد حنستمتع بسماع الترانيم.

شكرا لمرنمتنا الغالية والعزيزة علينا جدا جدا نانا أحمد على صوتك اللي دائما فعلا ينعش الروح بالكلمات الروحية الجميلة. ودائما يعني المرنمين ديل بيعبروا لنا عن تجاربهم وعن محبتهم وعن قدر شنو يعني ربنا كان واقف معاهم. عشان كده كل ترنيمة بتحكي قصة مختلفة عن التانية. عشان كده بديكم دعوة أعزائنا المستمعين إنكم تكونوا موجودين معانا عشان حنستمع لكثير من الترانيم الروحية اللي بتحكي اختبارات مختلفة جدا جدا. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا الليلة، عايزين نشوف يعني بدل ما يعني نتشعب في أمثلة كثيرة وما نعرف مثلا جوهر الحديث عن السعي والقبول، عايز أقول لكم مثلا السعي، لما نتكلم عن السعي غالبا يعني بنفتكر أنه السعي هو أنك يعني تبذل كثير من الجهد عشان توصل للحاجة المعينة اللي أنت دايرة. لكن لو وقفنا كده شوية مع نفسنا ممكن نكتشف أنه في سؤال أعمق، أنا بسعى عشان شنو؟ وليه بسعى؟ عشان أثبت يعني إني هل أستحق الحاجة دي ولا غيري بيستحقها؟ لأنه مرات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة الحاجة اللي بنسعى عليها ما بتكون هي الغاية الحقيقية. ممكن أكون بسعى لوظيفة لكن في داخلي داير أثبت إني ناجح، أسعى لعلاقة لكن في داخلي داير أثبت إني محبوب وجدير بالاختيار ده، أسعى للإنجاز لكن في داخلي داير أهرب من إحساسي إني ما كفاية. وهنا السعي بتحول من رغبة جميلة لمحاولة مستمرة لإثبات الذات. وعشان ده الفشل يعني دايما بيقعوا فيه ناس كتار. لكن عايز أقول لك إنه الليلة أنا وإنت عايزين نحول نظرتنا ونغيرها تجاه السعي، يعني نشوف الحقيقة يمكن الليلة تكون مختلفة شوية. عايزين نشوف إنه النتيجة ممكن تقول إنه يعني مثلا باب ما يتفتح أو إنه يعني توقيت معين ما كان مناسب لي أو كان مناسب، الاثنين سوا يعني أنت بكون مثلا تكون محتار في ده وإنه الطريق ده ما كان طريقك، لكن يعني ما عندك يعني حق إنك تقيم الحاجة دي أو يعني تشوف إنها هي فعلا مناسبة لك ولا لا، دائما بتكون مشوش في إنك تختار ولا ما تختار. ودائما يعني في الحاجة التشويش ده بيجي من شنو؟ لأنك أنت دائما داير تثبت لذاتك أنك أنت زول ناجح أو في علاقة أنك أنت زول مرغوب أو في شغل أنك أنت زول ناجح زي ما ذكرنا في الأول. عشان كده عزيزي المستمع محتاجين نراجع علاقتنا بالسعادة، هل نحن بنسعى من باب الطموح ولا من باب الخوف؟ هل يعني بنسعى أو بنمشي وراء حاجة نحن فعلا دايرينها ولا وراء حاجة المجتمع أقنعنا إنه ده لازم يكون الحاجة اللي نحن دايرينها؟ مرات إحنا ما بنكون دايرين الحاجة دي لكن عشان المجتمع شايف كده فأنا بمشي وراها وأثبت للمجتمع وإنه أنا أي الحاجة دي أنا أكيد حنجح فيها، وإنتوا إذا شايفينها كده خلاص لا. إحنا الليلة عايزين نشوف، لأنه ممكن الواحد يعني قضى عمره كله بيجري ولما يصل يكتشف إنه كان بيجري وراء يعني صورة لحياة ما اختارها بقلبه. يمكن السعي الصحيح ما يكون معناه لازم أصل، يعني ممكن يكون حامل العلي وأبذل جهدي لكن ما حخلي النتيجة هي المقياس اللي بيحدد قيمتي. أسعى عزيزي المستمع لكن ما تتعلق بالسعادة يعني بدرجة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لأنه مرات يعني النتيجة اللي بتيجي منها قاعد تكون صعبة جدا جدا. وفي حاجة تانية ممكن تسعى وكمان يعني تخلي التوقعات والنجاح أنه ربنا هو يكون بقودك فيه. عشان كده عزيزي المستمع عايز أقول لك خلي السعي يعني يكون فيه معرفة روحية عميقة، أنا بسعى لأنه عندي حلم وعارف إنه ربنا حيحقق طموحي وأحلامي دي، وأنا متوقع دائما الخير ربنا داري يعمله لي. إذن اتفقنا إنه حتى الحاجة اللي ما بتحصل أكيد هي للخير، ربنا شايفها لي أنا للخير. إذن عزيزنا المستمعين وإحنا لسه ما زلنا بنتكلم في حديثنا عن السعي والقبول، خليك موجود معانا وأكيد حنتشارك وحنتحاور وحنسمع مع بعض تعليقات جميلة ومشاركات يعني شيقة من المستمعين. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم مرة تانية وأهلا ومرحبكم وين ما كنتوا ومن وين بتتابعونا. أكيد حابة أسمع منكم وأعرف الناس بتتابعنا من وين، وهل الوقت ده مناسب يعني إننا نكون بنتلمى في أمسيات جميلة عشان ما نسمع للترانيم الروحية ونتحاور ونتونس مع بعض في مواضيع مختلفة. ياريت تكاتبوني وكمان ترسلوني وتعلقوا يعني على كل الموضوعات اللي نحن بنتناولها من خلال برنامج ساعة سمر. ساعة سمر أكيد برنامج منكم وليكم، ترانيم روحية سودانية جميلة بنستمع عليها من مختلف المرنمين السودانيين. وحاب أشكر المرنم سمعان أندرو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، عايز أكون معاك وعايز أعيش وياك. إذا مستمعينا، رقمنا اللي دايما بنستناكم فيه عشان تراسلونا هو 0-35-79-76-56-35-9. بقول لكم الرقم مرة تانية، 0-35-79-76-56-35-9. وأكيد أعزائنا حكون مستنية طبعا مشاركاتكم ومراسلاتكم. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هي السعي والقبول. إذا مستمعينا، يمكن مرات من أصعب الحاجات في السعي إنك تعرف وين بتنتهي مسؤوليتي وين بتبدأ مساحة يعني ما بقت في يدك. نحن يعني بنقدر نخطط ونقدر نجتهد ونسأل ونحاول ونطرق الأبواب، لكن ما بنقدر نضمن إنه الباب يا تو فيهم حيفتح. المشكلة إننا أحيانا ما بنكتفي إننا نعمل اللي علينا، بنحاول كمان نتحكم في النتيجة، نفكر في كل الاحتمالات، نراجع كل كلمة قلناها، نفتش يعني عن الغلطة ونسأل نفسنا كان المفترض يعني كان المفترض أعمل شنو عشان الحاجة دي مثلا ما تحصل. وكأنه لو تعبنا أكتر أو فكرنا أكتر أو حاولنا أكتر ممكن نضمن النتيجة. بنحس كأننا قصرنا في حاجة ونقعد نلوم في نفسنا، أنا لو كنت عملت كده أو لو كنت يعني مثلا سمعت كلام فلان أو لو كنت أنا اجتهدت أكتر كان الموضوع ده يعني بقى أحسن من كده. لكن عايز أشجعك في الأمسية دي عزيزي المستمع إنه الحياة ما بتمشي بالطريقة دي. في يعني حاجات كثيرة مسؤوليتنا فيها السعي، لكن النتيجة ما مسؤوليتنا. ودي ما دعوة للكسل ولا للاستسلام، بالعكس، أعمل اللي عليك بالكامل، أسعى وخطط واجتهد يعني واستنفس كل الأسباب والوسائل الممكنة. لكن بعد ما تعمل اللي عليك محتاج تعرف كيف تقول هنا دوري خلاص انتهى، لأنه التوكل الحقيقي ما إنك تترك الأسباب وتنتظر، وما إنك تتمسك بالأسباب وكأنها هي اللي بتخلق النتيجة. التوكل إنك تأخذ بالأسباب وقلبك ما يكون يعني مرهون بها. يعني أسعى للوظيفة لكن ما أعتبر رفضة حكم على مستقبلي، ممكن أفتش على وظيفة تانية وعادي أتقبل فيها. يعني شنو مثلا اترفضت في الوظيفة دي؟ هل دي نهاية الدنيا يعني ولا خلاص مستقبلك انتهى؟ لا، يعني مثلا برضو في حاجات أسعى لأنه يعني أعمل علاقة لكن ما أعتبر عادي يعني إذا ما اكتملت أو ما يعني تكللت أنه خلاص الحب ما مكتوب لي وأنا ما في زول دايرني وأنا أصلا زول ما محبوب. لا، أكيد في قلب حيتفتح لك في يوم من الأيام وحتكون علاقة جميلة ونهايتها حتكون كمان سعيدة. ما نستسلم لأنه ما حصل قبول في مرحلة ما في حياتي في علاقة معينة، بمعنى أنه خلاص أنا كده حياتي العاطفية انتهت وأنا خلاص. لا، خلينا نسعى وربنا أكيد هو عارف يا تباب ممكن يفتحوا لنا. في حاجة تانية كمان قاعدين نعملها إنه نسعى للنجاح، لكن ما أعتقد إنه تعبده يعني يديني حقية إنه النتيجة مثلا تكون خلاص حتمية إنه أنا يعني خلاص ده اللي أنا عملته أكيد النتيجة حتكون كده. خلونا نترك النتائج في يد ربنا وهو العارف الصالح بالنسبة لنا. يمكن المطلوب مني إني أبذل جهد يعني أو كل أو قصارى جهدي، لكن ما مطلوب مني إني أعرف كيف تنتهي القصة. وهنا بيجي معنى جميل جدا جدا، أنا مسؤول عن الخطوة لكن ما مسؤول عن الطريق كله. يمكن أنا بديت الطريق لكن ربنا أكيد حيكمل معي.
مستمعينا الأعزاء، يمكن يعني يكون مفهومنا عن السعي الليلة في الأمسية دي يكون اختلف شوية، لأنه مرات بتختلط علينا الأمور والأشياء، خاصة مع الضغوطات ومع المشاكل ومع كمان التطور الشديد الحاصل في الفترة دي، بأنه الناس كلها عايزة يعني تحصل الناس اللي مشت لقدام، لكن وقتك جاي. عشان كده تعال كده في فاصل نروق كده، نسمع للترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد، خليك قريب.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

رجعنا مستمعين الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الثانية من القس فيلمون حسن. ربنا يباركك يا قسيس, وأكيد إحنا مستنين المزيد من الترانيم والتسابيح الروحية. إذا مستمعين الأعزاء, برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي, بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم. وأكيد ليلة موضوعنا جميل وشيق اللي نحن بنتكلم فيه, السعي والقبول. واتفقنا إنه أعزائنا المستمعين نخطو خطوة لكن نترك النتيجة لربنا. وكمان يعني بنعرف انه حتى ولو ما حصلت الحاجة اللي انا عايزة, ربنا قادر يدبر لنا ما لا نعرفه. كيف يعني مثلا ندبر لأنفسنا, ربنا قادر يدبره لنا. وده هو الفرق بين انك تسعى وانك تتمسك بالنتيجة. احنا الليلة يعني اتفقنا لاننا نسعى, لكن النتيجة نتركها لربنا, لانه اذا عاينا للنتيجة مرات السعي قاعد يقل. نسعى بكل يعني قدرتنا وبمجهودنا. اذا اعزائنا يعني عايزين كده نقول خليني اعمل العلي والباقي على منه, الباقي على ربنا. وإذا جينا من خلال الكتاب المقدس يعني بنشوف إنه بيشجع على الاجتهاد, ويعني كمان بيخلي يعني بيقول لنا نحن ما ننتظر الانتظار يعني السلبي, ونشوف يعني مثلا الماشي يحصل شنو يا ربي, ونقعد كل مرة قلقانين. ده هو الانتظار السلبي, قلقانين ومتوترين. وفي رسالة كولوسي بيقول يعني بنلقى معنى قوي جدا جدا, إنه الإنسان بيعمل ما بيده من كل قلبه, وكأنه بيعمل للرب وليس للناس. يعني السعي في المنظور الكتابي ما مفروض يكون سعينا فاتر أو نشوف الحاصل, لكن فيه أمانة ومثابرة وإتقان. عشان كده قلت زي ما قلت لكم إنه نعمل بكل قدرتنا, وأكيد النتيجة ربنا هو عارف حيدينا النتيجة ممكن تكون شنو. كمان عايزين نقول نشوف إنه السعي لا يعني إنه النتيجة كلها تكون في يد الإنسان, ودي حاجة كررناها عشان منأكد إنه ربنا هو ماسك زمام الأمور. وكمان في سفر الأمثال يعني يدعو الإنسان إنه يثق في ربنا وما يعتمد اعتماد كامل على فهمه, لكن يعترف بأنه الله يعني هو قادر يكون في كل الطرق اللي هو بيسعى عليها. عشان كده أعزائنا المستمعين ما تسعى وتقول أنا يعني أنا متأكد وأنا عارف النتيجة هي حتحصل, ربنا حيدبر, ربنا حيدبر نتيجة كويسة مرضية بالنسبة لك. أسعى بكل قوتك والنتيجة لازم تكون زي ما أنت يعني عايز. أكيد وربنا شايف قلبك إنك أنت عايز شنو, وإذا كمان ما في صالحك ربنا حيفتح لك باب تاني. لكن يعني عايزين نشوف كده شنو يعني بيلمس محورنا الليلة. القبول في الكتاب المقدس عايزين نتكلم عنه زي ما تكلمنا عن السعي. القبول ما معناه إنك ما تتمنى, ودي نقطة مهمة جدا جدا. عايزين نشوف إنه القبول معناه إنه الإنسان بيبطل يعني مرات بيكون العكس كده, إنه الإنسان يعني يبطل يحلم. لكن عايز أقول لك إنه هدا ما المعنى الحقيقي, لكن يعني بتطلب مننا إنه نكون عندنا إرادة وعندنا ثقة في إنه الله حيعمل الحاجة دي. ممكن أكون عندي رغبة قوية جدا جدا واسعى عليها وأصلي عشانها وأتمنى إنها تتحقق, وفي نفس الوقت أكون قادر أقول يا رب أنا عارف إنك عايز يعني شنو الصالح بالنسبة لي, لكن أنا واثق فيك أكثر من ثقتي في رغبتي الأنا يعني مأرقاني بشدة دي. أنت شوف الصالح ليه شنو وأعمله. ودي يعني أكيد جملة جميلة جدا جدا, إنه تكون يعني بتدي كل ما في يدك بتخده قدام ربنا, وأكيد هو حيديك بكل أمانة. ليه؟ لأنك أنت سعيد بأمانة, والنتيجة كمان ربنا حيدبرها لك بكل أمانة. وزي ما قلنا القبول إنك تثق في النتيجة وما يعني تجي بالصورة اللي أنت بتتمناها, يعني خدت رغبتك وخدت حاجاتك وحتى النتيجة كمان أنت خدتيها. لا, خلينا بس أن إحنا نسعى ونبدأ خطوتنا الأولى
ونجتهد بكل أمانة وربنا حيكون بيدبر النتيجة. إذا مستمعينا موضوع جميل زي ما قلت لكم وكان مفاهيم كثيرة ممكن تكون مغلوطة عن السعي والاجتهاد. رأيكم شنو نطلع كده في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل؟ وعايز أقول للأحباب المستمعين خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين لأننا حنرجع ونشوف ختام حلقتنا حيكون شنو.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

رجعنا أعزائنا المستمعين وباقي دقائق تفصلنا عن حلقة اليوم، لكن خليني في الختام كده أحكي لكم قصة عن النبي داود وكيف كان إنه هو مطارد من قبل الملك شاول. داود كان مطارد من شاول، مع إنه داود كان ممسوح أصلا للملك، وفي اللحظة دخل شاول يعني نفس الكهف اللي كان داود ورجال متخبين فيه. بالنسبة لداود كان ممكن جدا جدا يشوف اللحظة دي ويقول دي فرصتي، ربنا سلمني شاول في يدي، لكن داود رفض إنه يقتل شاول واكتفى بإنه يقطع بس طرف ثوبه، وبعدها قال حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. وهنا بنشوف بقدر شنو داود كان بسعى وكان منتظر الفرص واللحظة الزي كده، لكن هو استنى توقيت ربنا المناسب. عشان كده ما أي فرصة نلقاها قدامنا دي هي ممكن تكون الباب المفتوح، خلونا نستنى ونشوف ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو. وهنا في معنى عميق جدا جدا لموضوعنا ده، إنه داود ما كان مستسلم، هو كان عارف دعوته وعارف إنه في وعد بالملك، لكن ما حاول يحقق وعد الله ده بطريقته الخاصة بإنه أيوة دي النتيجة اللي أنا كنت مستنيها وحس حاليا الفرصة جاتني وأنا حتى الشاول وحكون أنا الملك. لا، داود استنى زي ما قلنا، داود سعى وخطأ خطوة لكن خلى النتيجة لربنا. كان ممكن يعني يسعى لإنه يمسك الملك لو بأي بالطريقة اللي هو شايفها قدامه دي، لكنه اختار ينتظر توقيت الله المناسب. يعني عشان كده عايز أقول عزيزنا المستمعين إنه يعني مرات إحنا بنسعى لإننا نوصل سريع، لكن خلينا نخد كل شيء في يد ربنا، وخلي يعني عندك أمنياتك لكن ما تخلي أمنياتك يعني تتملك عليك، أعمل عليك وسلم الباقي لربنا، لأنه في حاجات نحن بنقدر نسعى عليها لكن ما نقدر يعني نعمل لها توقيت المناسب إلا إنها هي تتحقق فيه. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد من في برنامج ساعة سمر، أتمنى إنكم يعني جهودكم وسعيكم ما يكون بيروح هدر، لكن بشجعكم إنكم تخطوا كل حاجة في يد ربنا. والحد ما نتلاقى نقول لكم في رعاية الله وربنا معاكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموت الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة.

0: هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا في ساعة واحدة خربت.
1: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
2: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
3: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجا للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكراك، زي ما الايل بيشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونقدم ليه

نعزفليهو وبالكرن والمردود نرقص ليهو وبأي ملل ززرود.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بيكي في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي إحنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعت الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما بيكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخدته في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأن نضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بأن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في أنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف او يبقى ناشف او ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقه مش بس احنا بنهتم جدا بانه احنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزمتكس اللي هي المواد بتاعت التجميل. عايزه اخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعايه انه بخلي شعري رهيب جدا، او انا عايزه اخذ اشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وانا كل الحاجات دي لو باخذ تغذيه سليمه ما هحتاج منها الا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلها حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، يانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بتساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية. لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون، غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان نغير طعمه.

لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حأخذك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعت إنه كل واحد بقي عنده عربية ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كل الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور الحصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع المويه اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسه بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان إحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويث بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حق نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعتي إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لإنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقول البسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للمويه بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحياة إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ننظف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه إنه ما يمسك في الحاجات اللي إحنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إنها هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأن الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، ده على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس العانات من المرض الجينيتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنه يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، وفي نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ورا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمني كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمان اللي أنت خديتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدو. شنو الحصل لما تم بناء السور؟ القصة دي مكملة، ودي حلقة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع سفر نحامية الأصحاح السابع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. قصة الحكيم، القصة دي بتتكلم على أنه تسامح غيرك أمر فاضل جدا جدا. رأيكم شنو أنتم؟

0: كلمة.
1: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية المسيح والمرأة السامرية، يوحنا 4 من عدد 1 لغاية 26 لغاية 39. القصة دي في قمة الروعة وبتعلمنا الكثير. دعوة لك تسمع.
2: خلاص ها الليلة الدراسة بتاعت من راح يقرأ لنا؟
3: أنا حقرأ لكم.
2: أوكي، هيثم حيقرأ لنا.
3: طيب احنا حنقرأ من يوحنا 4 من عدد 1 لغاية 26. فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعم التلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى الى الجليل، وكان لابد له ان يجتاز السامرة. فاتى الى مدينة السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابني. وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعملون السامرين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيدي لا دل لك والبئر عميق، فمن أين لك الماء الحي؟ لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوعا ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيدي أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وأدعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيدي أرى إنك نبيا، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لمن نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيين يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. قالت له المرأة أنا أعلم إن مسيحا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو.
2: تمام جدا. في مقطع تاني صح؟ من 39 لحد
4: 42
3: طيب. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامرين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إلى السامرين سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم إن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.
2: يا مية مية. تمام جدا. أوكي، منو اللي حيحكي لنا حسي القطع اللي نحن قرينا دي؟
0: جايز كده خلينا نحاول نحكي لكم، نشوف نقدر نحكي ولا لا.
2: تمام.
0: القصة اللي احنا قرينا من إنجيل يوحنا بيتكلم إن المسيح جاء يعني كان في مشكلة، الفريسيين شايفين إنه المسيح كان بيعمد، ويوحنا كان بيقول له، يوحنا كتب هنا إنه ما كان المسيح هو بيعمد، كان التلاميذ. فقام المسيح قام ترك اليهودية، يعني قام مشى من اليهودية، قام مشى إلى الجليل، وعشان يمشي لحد الجليل في زي قرية في النص لازم يمر بها، والقرية دي اسمها السامرة. فقام جاء إلى السامرة في مدينة اسمها سوخار، يعني قريب منه. قام في بير هناك، قام قاعد جنب البير ده وكده، وكان يعني قاعد ليه، لأنه كان
3: شكله تعب
0: من السفر وكده، قاعد على البير. وكان زي الساعة 6 6:30 جات مرة من السامرة، من أهل السامرة، عشان تشيل موية تستقي. فقال المسيح شنو يعني، شافها هي جاد وشايلة معها الدلو بتاع، قال لها خديني موية. بدأ حوار هنا، أديني موية عشان أشرب. فالمرة طوالي قال شنو، لأنه في خلاف بين اليهود والسامريين. قال لي أخي، أنا امرأة سامرية وإنت رجل يهود، يعني ما ليه تطلب مني موية؟ يعني خلاف كبير. فقال المسيح قام قال لي، يا أخي أنت لو بتعرفي الجل بيطلب منك دي، أو لو بتعرفي منو أنا، يعني تقريبا كده صح، إنه أنا بديك يا عطية الله،
3: بديك الموية الحية،
0: بديك الموية الحية. فقام المرأة دي استغربت، أنت هتديني موية كيف وأنت ما عندك، لا عندك دلو، والبير ده
3: عميق
0: يعني
3: غريق
0: لجوه. وقام تاني قام ردت لي وقال لي، وانت انت انت انت ده اعظم من يعقوب ابونا؟ ليه؟ لان البير ده هو بير قام ليعقوب، يعقوب الدوله ابن يوسف، يعقوب واولاده كلهم شربوا من شنو، من نفس البير،
3: واغنامهم كمان
0: وكده. يعني حياتهم كان كله كان عن حول البير ده. فالمهم الحوار دار لحد المسيح قام قال له شنو، لا قال له يا اخي المويه اللي انا بديك ليه هو هو هو ينبع ماء حي ينبع الى الحياه الابديه. يعني كلام كده كبير. قام شنو، يعني في ظهر في المرأة انه شنو، انه خلاص اقتنعت او بقت تقبل. قام قال لي اديني المويه ده عشان انا شنو تاني شنو ما عطش.
3: هاي
0: قام المسيح قام قال له خلاص انت امشي ونادي نادي لي
3: زوجي
0: وتعال، يعني امشي نادي وتعال. فالمرأة قال له جاء قال له انا ما عندي زوج. المسيح قال له حسنا، يعني كويس انك انت قلت كده، يعني ليه؟ لان انت اساسا انت عندك خمسة ازواج، واللي عندك ليه وحسي هو ما حقك ذات، يعني ما زوجي. فقال المرأة ها انت قلت نبي ليه؟ لانه كشف لها هي حاجه قدامها كده، بس صار انت نبي. فقام طوال قام يعني قالت كلام عندهم هم في السامر، قال اباؤنا سجدوا في حاز الجبل، وانتم تقولوا انه في اورشليم من الموضع. بقى جدال دين، يعني خلاص خشت، لانه حسد انه هو نبي، قام خشت له في ضرب دين طوال. فالمسيح قال له يا اخي بيجي ساعه والناس بيمشي يسجدوا فيه، يعني لا بيسجدوا فيه في حاز الجبل ولا بيسجدوا فيه في اورشليم، لكن شنو الناس بتسجد شنو، تسجد للآب بشنو، بالروح. صح الكلام ده كده شباب؟
2: يا بالضبط كده،
0: يعني السجدين بيكونوا بيسجدوا بالروح، يعني ما موضع معين،
2: بالروح يعني قال بالروح والحق.
3: لكن قبلها قال لا انت بتسجدوا
2: لما
3: انت ما بتعرفوه. لكن احنا بنسجد احنا بنعرف.
0: فقام المرة قالت للمسيح قال يا اخي احنا بنعرف في واحد اسمه المسيح ده مفروض يجي، ده لما نيجي او هو المسيح الجاي، يعني ده لما نيجي بورينا كل شيء او بيخبرنا بكل شيء. قال المسيح طوال شنو قام عرف عن نفسه، قال انا الذي اكلمك هو، يعني انا يهوذا ذاته
3: المسيح.
0: وفي الجزء الأخير في الآية 39 يعني ده جزء باقي القصة, إنه لما هي مشت للغرية ورت الناس, فقام شنو قال؟ في ناس كتار من السامرة آمنوا بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد. لكن السامريين ذاته قالوا في نفسهم, يا أخي إحنا ما آمنا عشان كلامك, لكن إحنا آمنا شنو؟ لأنه إحنا شنو؟ إحنا سمعنا وإحنا عرفنا إنه ده شنو؟ ده المسيح المخلص, مخلص العالم يعني.
3: قصة جميلة. في حوار جميل جدا.
0: إن شاء الله أنا وفقت في
2: فعلا بكل صراحة قصة رهيبة جدا. وفوق نقاش وفوق حوار وفوق في حاجات كثيرة جدا. أنا أتمنى إنه قعدتنا دي الليلة تكفينا عشان نتكلم في كل النقاط الذكرة في القصة. كويس, خلونا مع بعض. وين الله في المقاطع اللي احنا قرينا دي؟ وين الله ظهر في المقاطع دي؟
0: أنا شايفه في أول آية, يعني يوحنا كتب هنا إنه فعلم الرب, يعني المسيح, إنه يتكلم إنه المسيح هو الله وعلم. علم شنو؟ إنه اليهود دي بيحتج في موضوع المعمودية دي, إنه التلاميذ بيعملوا مش المسيح كمان. فكده
3: بالضبط كده.
4: وأنا بشوف برضو الله هنا في الآية 10, فأجاب يسوع فقال لها, لو كنت تعلمين أتيت الله. يعني هنا برضو الله ظهر هنا في النص.
2: تمام جدا.
3: في 24 بيقول الله روح, والذين يسجدون له فبالروح الحق ينبغي أن يسجدوا. بخاطبه هنا يكلمه عن الله وعن الناس اللي بيسجدوا بالحق, ضروري أنه كمان يسجدوا للأب.
2: هيثم شوية هو قبلها قام قال له أنتم تسجدون لمن لست تعلمون, صح؟ أما نحن نسجد لمن نعلم. هو قاصد بها هنا الله, صح؟ أن نحن بنسجد لله, نحن عارفين قاعدين نسجد لمنه, لأنه الخلاص هو من اليهود. يعني المسيح هنا كان واضح في كلام عن أنه السجود لله والخلاص أنه حيبقى له.
4: وأيضا يعني الرب ظهر بالآية 24, قال الله الروح, والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هنا بالنص برضو ظهر الله هنا.
2: يعني إنت قصدك أربعة فعل السجود هو هنا لله, يعني الله ظهر في الصورة. نعم. دي صح؟ تمام جدا. وين تاني يا شباب؟ وين في رأيكم ظهر الله في المقطع؟
0: بنشوف برضو في 20 قال أباؤنا سجدوا.
2: نفس الفكرة يعني
0: أباؤنا سجدوا, يعني برضو هم يعني أباؤنا إبراهيم يعقوب وذيل هم برضو سجدوا من الله.
2: تمام جدا. و عمين في الآية 29 قال فآمن به من تلك المدينة كثيرون بسبب الكلام.
0: آية 39
2: 39 سوري. يعني هو الإيمان اللي هو الإيمان به هو أو الإيمان بالله, صح؟ تمام جدا. تمام جدا. أوكي, نمشي الخطوة بعدها. وين الإنسان في المقطع؟ المرأة السامرية طبعا, ده أول الشخصية الرئيسية يمكن, أو الشخصية الدار حول الحوار أغلبيته, إنه مرأة زانية, صح؟ وجاد عشان تشيل الموية من البير, واتقابلت مع المسيح في المكان ذاك, والحوار الدار.
0: يعني حتى برضه في الآية الأولى إنه فريسيين برضه, يعني
2: فريسيين ظهر
0: قبل القصة ما
3: رجال الدين
0: يبدأ.
3: وكمان هنا بيذكر وكانت هناك في عدد 6 هناك هناك وكانت هناك بئر يعقوب، يعني البئر زي مش زي، لكن مؤكد إنه هو يعني للعيلة أولي
2: أسرة يعقوب.
3: أسرة يعقوب
2: ذكر برضو تلاميذه صح؟
4: تلاميذ
2: يعني. ذكر التلاميذ بتاعه إنه هم كانوا ماشيين في المشوار بتاعه.
4: برضو في آية 5 ذكر يعقوب يعني في لما قال الذي وهب
3: يعقوب ده يعني
0: يوسف يعني ظهر اسمين هنا يعقوب يوسف.
2: وبرضو ظهر إنه السامريين صح في المدينة وأول المسيح وكده كان التخاطب كان بيدور بين اليهود والسامريين. اليهود والسامريين هي بتيجي تقول لها في الحوار بتاع أن إحنا السامريين وإنتوا اليهود أو نحن بنسجد وإنتوا بتسجدوا، يعني خشوا كمان اللي هو الجنس السامري في
3: حتى في عدد 20 بيقول هنا أباؤنا سجدوا في هذا الجبل. وفي 18 هنا بيقول لا أزواج يعني عندك
0: ما
3: قلت له
0: بيذكر أشخاص.
3: بيذكر هنا برضه إنه في أشخاص.
2: إنه كمان
3: أمشي جيب زوجك
2: وتعال
3: وتعال.
2: وقلت له إنه يا أخي ما عندي زوج. يعني إنه حسنا قلت له إنه 5 كان عندك وهسه قاعد معك إذا ذات ما رجلك. وفي بعد ذلك ذكر في الآية 39 صح إنه ناس كثيرة آمنوا. في المدينة وبدأ يقول لا يا أخي إحنا ما بسبب الكلام اللي سمعناه منك، لكن بسبب كلامك لأننا سمعنا ونعلم أن هذا بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يعني الزهر هنا الناس والبشر. تمام جدا، قصة حلوة
3: شديد جدا.
2: مليانة بحاجات كثيرة. وخلينا نجري مهم حسن شنو الشيء اللي إحنا مرقنا به أو كيف سوري بالأصح إنه كيف النظرة بيغير نظرتي أو بيعلمني شيء جديد عن الله.
3: غايته في يعني ما أعرف، لكن أقوله كده بإنه النص يمكن واضح في الحتة بتاعته الله بيعلم بكل الخفايا بتاعت الإنسان، يعني مدرك وعارف الإنسان دواخله في شنو وعارف، لأنه هو الخلق الإنسان يعني بيكشف عن حقيقة الإنسان هنا، يعني مهما كان بيحاول يخفي الحقيقة بتاعته لكن الله كل المعرفة بيعرف الحاصل وشنو اللي أنت ممكن دار تخفيه.
0: أنا لسه برضو بنفس القعدة اللي احنا كنا قعدنا وتكلمنا إنه الله هو اللي بيفتش عننا. يعني لو لاحظنا هنا المسيح كان ممكن يمشي مع التلاميذ مع المحل المشي يمشي يشتروا دلع يمشي يشتروا سوق وهو يقوم يختار الحاجة الدار يأكله، لكن لا هو مشى قاعد في البير. يعني شوف المشي مشوا كم نفر؟ مشوا ال 12 يشتروا يشتروا ل 13 نفر. فهو كان عارف نفسه إنه ماشي يعمل شنو، يعني هو كالله ماشي يفتش عن الإنسان
2: بالضبط.
0: وليه حتى هي ذات المرأة كان جات في وقت يعني ما وقت الناس بيمشوا فيه للبير. يعني بنلاحظ إنه المرة دي جات البير الساعة كم؟ الساعة 6. وستة دي عند اليهود تقريبا واحد كان سمعت إنه واحد بيقول إنه كان الوقت ده بدري، فما في الناس بيمشوا الوقت ده، يعني ده وقت بدري عندهم.
3: زي كان يعني الدليل على بدري إنه المرأة هي عارفة نفسها شنو فبتطلع أول واحدة تمشي على يعني عشان ما تلاقي الناس.
2: هو على ما أظن صابر، بس أنا ما متأكد كويس، مش هو وقت بدري
0: أخير.
2: هو ده وقت نص النهار. عادة قال إنه واحد زي بيقول إنه هم كانوا يمشي الصباح بدري يمشي يجيبوا الموية اللي هي بتاعت اليوم ويمشي نهاية اليوم تاني يجيبوا اليوم الموية للمساء. لكن المرأة السامرية كان بتمشي الظهر الوقت ما بيمشي فوق يعني الساعة 6 دي بتوقيتنا نحن زي الساعة 12 الظهر. ما في زول في وقت ذاك يمشي البير عشان يشيل ماء عشان ما
3: حاجة ثانية صابر جميلة أنت قلتها بالإضافة إن الله كل العلم يعني رسل تلاميذ لكن كان يعني هو مدرك وعارف شو الماشي
0: أكيد
3: يعني عشان كده قام متوجه للبير عارف إنه مؤكد إنه حيقابل المرأة السامرية
4: برضه أنا دار أقول بإنه يسوع يعني لأنه هو الله يعني بإنه بيعرف هيا لسه ما حدث في المستقبل لأنه هو فوق الزمن ولذا كان يعرف بأنه المرأة السامرية عنده راجل يعني ما راجل حقيقي
0: أكيد.
4: فهنا لنا بيورينا بأنه يسوع هو الرب
0: كان عارف كل شيء
2: أنا دار بس برضو تاني أرجع للنقطة بتاع الصابر إنه اللي هو ذكر فوق عن المرأة السامرية وإنه أو بالأصح إنه ذكر عن إنه الله بيفتش صح يعني بكل صراحة حس النقطة دي جات لي ذهني إنه المسيح هو مارق من اليهودية صح وماشي للجليل ومدينة السامرة ده في النص بين اليهودية والجليل وكنت هو جاء ماشي عند عادة اليهود إنه كانوا يلفوا يخرموا من عشان دي شايفين السامريين دي الناس خطة لكن تخيل إنه المسيح جاء عبر زي إنه المسيح جاء قاصد في الأساس عشان مرأة السامرة يخفي ناس هناك كثيرة في اليهودية محتاجين لك يسمعوا الرسالة لكن لا هو ماشي يفتش وكده يفتش على بحسب الفكرة نحن الشرق بتاعنا يفتش على امرأة وفي الامرأة امرأة
3: يعني تكون زانية
2: يعني ده فعلا ده يوريك عن الله كيف انه
3: يدل على انه ما جاء للأبرار او جاء لكن جاء للخطاع يعني يعني يعني شوف مرأة في يعني زي ما قال ايمن زانية يعني دي طبعا مرفوضة جدا يعني الناس ممكن كثير مرات بنلاقي المسيح في حتات الناس بيسألوا عن بيقعد مع البشارين بيقعد مع الخطاة لكن دليل على كده إن الله كان عشان يخلص الناس دي زي ما قرينا في يوحنا برضه إنه كان بيفتش أو يعني جل للناس الخطاة عشان يخلصوا
0: إضافة لكلامك إحنا عادة في مجتمعاتنا يعني إحنا بنهتم بالراجل الأول يعني حتى هنا مرات في دمار النقر يقول لك أشبع كم ألف
3: رجل
0: يعني كده فلكن الله عنده قصد برضو للمرأة يعني شوف يعني أول حاجة هي امرأة وتاني حاجة إنها زانية يعني ده حاجات إحنا في مجتمعاتنا ما حيين صراحة إنه يمشي يتكلم مع مرأة
3: وسامرية صبر
0: وسامرية يعني شعب لأن اليهود كانوا بياخدوا إنه سامرين ديل ناس يعني ممكن تتنجس بهم لو قعدت والناس معاهم أو جيت ماشي في بلدهم ساي مش تتنجس تمشي في بلدهم ده عبارة عن نجاسة فكده لكن المسيح ما أخذ
3: دي تفريغة الإنسان يا صابر دائما تميز الإنسان عن أخوته
0: أكيد ده الإنسان هو اللي بيعمل كده الإنسان هو اللي بيعمل
2: برضو إنه كتاب اللي قاله المسيح إنه ممكن ده هو المسيح هنا زي ما قال يعني أنا برضو تأكيد لك يا أخي أرباب إنه أدانا إنه المسيح عليم أو كان بيعرف حاجات إنه أمشي جيبي أزواجك ووين رايلك وكده هنا المسيح كان عارفها الزانية صح وعارف كل حاجة لكن تعال شوف الأسلوب اللي اتكلم به المسيح اللي عارف كل شعر المرأة دي من أول كلمة هو عارف هي المرأة دي شنو لكن أخذها بالترتيب ما دري يدينا ما دري يهلكها ما دري خلاها تحس بالذنب وبالتأنيب ضمير لا هو داري يخلصها جاب شاله في الترتيب لحد ما جاء في مرحلة قلت له أنا عرفت إنك أنت نبي الله وبسببها هي اللي تغيرت المدينة بكل خلصة
0: صح
2: يعني بسبب إنه ما تغيرت يعني شوف الله يعني لو يعني اللاهوت اللي هو الله المتجسد اللي هو المسيح الطريق اللي وصل بها الرسالة في مرات كان تقارنه بموسى بيعقوب ده قلت هل أنت أعظم المسيح أعظم ما قال لها أنا أعظم منهم صح شالف الكلام خطوة لحد ما كان داري يقول لا أنا أعظم. ما كان بالنسبة للمسيح أنا شايف في الوقت ذاك يهمه من هو الأعظم قدر ما إنه هي تعرف
3: الحقيقة.
2: ودي حاجة رهيبة بصراحة.
3: رأيكم شنو في الحوار اللي بيتم بين المسيح والمرأة؟ حوار جميل
0: جميل يعني بجد. هي مش جميل بس يعني إحنا بنلاحظ برضو زي ما كنا مرة إحنا نتكلم عن قصة نيقوديموس برضو إحنا مش لاحظنا إنه برضو المسيح كان بيخاط بالزول حسب فهمه يعني المسيح كان يعني الحوار هنا بسيط قدر المرأة دي وخلاها إنها هي تتكلم
2: حوار على الموية كان في موية. البداية بدأ بالموية
0: بس أدينا عشان
3: حتى البير لما قال لي أخذ البير ده حق فلان قال له يعني المسيح يعني
0: قال له انت انت انت ده انت اعظم من يعقوب
4: وبرضه قال له حتى قال له الجبل كده وقال له يعني في يوم يجي بانه الجبل ده ما شغال ولا كده يعني ورى بانه يعني المسيح كان بكاتب على حسب المستوى بتاع المرأة.
2: يلا جماعة عشان الزمن سرقنا خلينا احنا تكلمنا كتير جدا زي ما قلنا قصة عميقة
3: جميلة يعني.
2: خلونا نخش على المرأة أو سوري عن الإنسان الموجود هنا. شنو الحاجة اللي احنا نستفيدها أو شنو الحاجة
0: بنطلع بها
2: الكتاب قال لنا نطلع بها عن المرأة أو عن الإنسان في المقطع ده؟ إنه أنا مهما كنت خاطئ أنا مكشوف أمام الله صح؟ الله ما داري يلومني لكن الله داري يغير حياتي زي ما الشيء اللي عمله المسيح مع المرأة.
4: وهنا برضو يعني المحبة أنا ممكن أقول المحبة لأن الله بيحبنا يعني سواء كان أنت خاطي يعني أو ما خاطي لأنه بيحب كل الناس.
3: التمييز إحنا بنشوف هنا عدم التمييز اللهم لكن خصص الوقت ده لأجل يعني سامرية هو عارف إنه هو يهودي لكن ده بعلمنا إنه التمييز دائما لما نصنع في وسطنا ما بيخلي الناس تتقابل ما تخلي الناس يكون قابلين يسمعوا بعض
4: لأنه جاء شيء يكسر التمييز
3: العنصرية والتمييز
4: واليهود
2: بالضبط
4: ويكفي الكسر يعني.
0: وأنا لاحظت إنه برضو إنه شنو يعني الله بيقبلنا بمفاهيم اللي عندنا يعني حتى احنا مرات بيكون كتير عندنا مفاهيم خاطئة لكن انا بؤمن انه الله قادر انه يغير. يعني هنا المرأة دي كان بتقول له لا انت اعظم من كده يعني هي ما عارفة وبعد ده كله يعني بيتغلط في حاجة يعني انه لا احنا مفروض نسجد هنا اباؤنا سجدوا هنا فالمسيح كان بيصحح لها مفاهيم فيسوع بيقدر انه شنو انه يغيرنا.
3: عظيم
2: تمام جدا. وأنا أكتر حاجة برضو عجبتني في عن الإنسان في المقطع ده المرأة بعد ما حياتها تغيرت عملت شنو؟ جرت المدينة وحكت بكل شيء. مرات كثيرة جدا أن إحنا يعني ده أنا شيء عن نفسي أنا بيألمني أنا أكون خلصت أنا أكون ربنا عمل شيء في حياتي أنا بحتفظ بني نفسي ما قاعد أمشي أكلم الناس الثانية. ويمكن كل مرة في دراستنا دي بنتذكر يا جماعة أي حاجة سمعناها تعلمنا خلينا نمشي نحكي بها. أنا عجبني الموضوع ده إنه المرأة قدر كيف جرت سريعة يعني الخلاص بقى ما بس هي لنفسها لكن للمدينة بكلها إن هي حكت وحكت شنو ما جت وعظة ابن واحد قال أي حاجة أنا سويت أنا إنسان زاني أنا كده
0: كلام بسيط
2: بالتفصيل والناس قاموا قبلوهم كويس جدا زي ما قلنا كان نتمنى إنه وقتنا يكون أكتر من كده لكن بس لضيق الزمن خلونا نحن تمام جدا خلونا تاني أنا أذكركم خلونا نكون زي المرأة السامرية مش زنا لكن خلونا نقولنا نشيل الرسالة ونشيل الكلام اللي نحن تعلمناه
4: عشان نوصل للناس
2: التاني أن نحن شنو اللي استفدناه وأن نحن شنو تعلمنا. جوكت إنه أن نحن نصلي مع بعض وبعد ذلك نمشي الليلة اللي حيصلي لنا
3: أخونا صابر
2: ممكن
0: يا رب نشكرك ومباركك يا رب من أجل الوقت الجميل اللي احنا قعدنا سوا فيه ويا رب وعرفنا عنك ويا رب تعال يا رب خلي كلمتك يسكن فينا واحنا كمان زي ما المرأة السامرية هي مشت أخبرت منطقة بحال واحنا كمان نمشي ونشوف الماير فوق ونوريه عن شخصك يا سيد. يا رب نشكرك ومبارك اسمك خلي اسمك يا رب يتبارك ويتمجد أكثر وأكثر من خلالنا وفينا يا رب لك كل المجد في اسم يسوع.
4: آمين.
2: آمين. آمين. شكرا يا شباب. يلا.
3: كل شباب.
4: السلام.
3: يلا
4: السلام.
0: يلا
4: نشوفكم
0: إن شاء الله.
3: السلام. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان انه نحن معاكم باللغه العربيه كل يوم من الساعه 8:30 لحد الساعه 9 مساء، ونتمنى انه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكره ان شاء الله. مع السلامه.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية أعددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة، دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمع راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ودعوة لك أنك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. إذن تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السما، تتهنى بكنز النعيم.

ربك كريم بيحبنا أكيد. لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لنا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشي نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم في موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35.

يا شيخ أسبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دائما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث المؤسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا إحنا فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، أنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك, لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت؟ حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور؟ والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف؟ أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك, وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي, ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16,
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم, ممكن تستحمل انه حقك يتشال, لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه نسلهم يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله, والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة, المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا, والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني, لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه, ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين, وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا, لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام, وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بقسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.